إذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية.

يابا يابا لح يابا يابا لح يابا من شرد للغزالة سجلت السن أخذوها لوين اللي هي هي شرد

0: تسمعونا على www.rmfm.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: في السنة انهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري انهار على أصبحه.
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على ريم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع انهار الأصبحه مع كمان
0: ريم اف ام. تونسنا تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر

انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة

قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف

وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَلَمْ يُوحَ

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة

وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا

وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.

تسمعونا على www.rmfm.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل

أكفى الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: انوار الصباح. انوار الصباح. سباحة في عالم الخشوع والايمان بين الدعاء والاذكار والقران. والقران. انوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
3: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرم فام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد أفلح

لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله

الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله

0: مستمعينا الكرام، مستمع الأرم فام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا، فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: أن قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
1: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثة وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحدث. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستوي قلوبكم وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد ولفظه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسد المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن، وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان،
0: بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: آخر ما ننهي به حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم مستمعين الكرام هو درس نستفيد منه ونتعلم، فاسمعوا بقلوبكم وأفئدتكم لهذه التوجيهات النبوية والدروس القيمة والعبر المستخلصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رؤية النعم، نحن

تمام النعمة أحبتي هو الشكر عليها. اللهم يا ربي لك الحمد على ما أنعمت، ولك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما تفضلت. في عصرنا الحالي ننعم بنعم عظيمة لم يعشها آباؤنا وأجدادنا والذين سبقوهم، ولكن قل شكرنا على هذه النعم. إذن لابد أن نشكر هذه النعم. كيف نشكرها ونحن لا نراها؟ لماذا لا نراها؟ لأننا تعودنا عليها. كما يقول أحدهم: تمام النعمة أن ترى النعمة. يجب أن ترى النعمة. إذا أحسست بنعمة الصحة فأنت سعيد وقد تمت هذه النعمة. إذا أحسست بنعمة الرضا فقد أحسست بأن هذه النعمة تغدق عليك خيراتها. كان سيدنا أبو الدرداء يقول كلمة الخبير: من لم يعرف نعم الله، من لم يعرف نعمة الله إلا في مطعمه وفي مشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. يعني الكثير منا لا يعرف أن النعم إلا فيما يتوفر لنا من طعام وشراب وبيت، لا، النعم أكثر من ذلك. الإنسان الذي لا يرى النعمة إلا في الأكل والشرب هذا علم قليل. نعم، هذا علم قليل، في حين أن الله سبحانه وتعالى وسع علينا ونحن لا نرى هذه النعم. هناك نعم عديدة وعظيمة لا نراها. هناك أشياء، هناك شيء يسمونه البطر. البطر هو أن تكون في نعمة وأنت لا تراها. يقول أحد العلماء: لك هدفان في الحياة، أن تحقق ما تريد ثم تستمتع به، أن تحقق ما تريد ثم تستمتع به، والحكماء فقط هم من يستطيعون فعل الثانية، أي من يستمتع بما حققه، هم الحكماء فقط. كثير من الناس لهم العديد من النعم ولكن غير قادرين أن يستمتعوا بها. كيف نستمتع بنعمة وأنت لا تراها أصلا نعمة؟ ترى فقط المعاناة التي فيها ولا ترى جمالها. الإنسان، فلو فقد الإنسان هذه النعمة تراه يتمنى رجوعها ولو للحظة. يمكن السبب في عدم رؤية النعم المقارنة والنظر لما في أيدي الناس وما يملكون. يمكن أن ترى نعما كثيرة عندهم فتنظر لهم وأنت تتألم لعدم وجود هذه النعم عندك، ولكن لا تنسى يمكن أن يكون عندك نعم لا توجد عندهم، ويمكن أن يكون عندهم رؤية هذه النعم هو الإحساس أنها من حقه، فطبيعي أن يكون له طعام وماء ويتنفس وينام ويضحك وله مال وينفق وحوله أناس يحبونه ويقدرونه. يظن أغلب الناس أن هذا حق مكتسب، فضروري أن يكون كل هذا موجود ولم يعد يرى أن كل هذا هو إنجاز وكلها نعم. والله يقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فيستهلك كل هذه النعم دون الإحساس بها ودون أن ينعم بها، فلم يعد يشعر بنعمة الستر التي يعيش فيها. هل أدلك ماذا تفعل هل أدلك ماذا تفعل حتى تواصل الإحساس بأن النعمة نعمة وتبقى تتلذذ بالنشوة والإحساس بهذه النعمة؟ راجع نفسك، أين أنت؟ يعني اجلس مع نفسك وقل لها: ماذا يحيط بك من النعم؟ الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة بقيا ليلة كاملة من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وهما يتذاكران النعم، يعني يذكران النعم اللي عندهم. كل واحد يذكر الآخر بنعمة من نعم الله: النظر، السمع، الصحة، العافية، الأبناء، المال، الرزق. لقد أنعم الله علينا في كذا، وأنعم الله علينا في كذا وكذا، إلى أن وصل إلى صلاة الصبح. فدخل عليهما واحد وقال: ماذا تفعلان؟ اسمع الإجابة من العلماء. قال: نحيي قول الله تعالى، يعني نحن نتذاكر وفقا لأمر الله تعالى.

الذي قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم. من يفعل هذا؟ من منا يفعل هذا؟ من يبقى هكذا لحظة ويتذكر ويتنعم بهذه النعم التي أغدقها الله سبحانه وتعالى علينا؟ نتدين بالقرآن، أي ننفذ أمر الله. اذكر نعمة الله، اذكروا رب قال نعمة الله عليكم، نحيي رؤية النعم علينا، فتمام النعمة أن ترى النعمة. والصحابة منهم سيدنا معاوية بن أبي سفيان يقول: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وكنا جالسين، قال: ما أجلسكم؟ يعني لماذا أنتم تجلسون؟ قال: جلسنا نذكر الله، جلسنا نذكر الله ونحمده. من منا يفعل هذا؟ من منا يتوقف من هذا الجري على امتداد اليوم والسعي ويبقى هكذا للحظات يشكر الله؟ إذن جلسوا يشكرون الله ويحمدونه على ما هدانا للإسلام ومن علينا. قال يعني النبي يسألهم مرة ثانية: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ يعني فقط جلستم إلا لتحمدوا الله؟ يعني مش قعدتوا لتتحدثوا من أجل شيء آخر؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. يعني ما قعدوا، ما بقوا في هذا المكان إلا ليذكروا الله شاكرين له على نعمه. قال النبي الآن مش يجاوبهم: أما إني لأستحلفكم تهمة. قال: راني ما حلفتكمش مش نتهمكم، ولكن إلا أن جبريل أتاني، يعني جاء الوحي، ويقول: إن الله يباهي بكم الملائكة. يا الله، هذا حديث رواه الإمام مسلم. ما أجمل هذا الحديث! يعني كلما جلسنا في بيوتنا، في مساجدنا، في مكان عملنا، وتذكرت نعم الله عليك، أن يدك تتحرك، أن رجلك تتحرك، أن ظهرك بخير، أن معدتك تعمل دون دواء، أنك تنام دون مسكنات، أن قلبك لا يحتاج إلى مساعدة أو إلى بطارية، أن عقلك يفكر، أن عينك ترى دون استعمال أي مساعدة، فهذه نعم. إذا توقفت للحظة وشكرت الله على ما أغدق عليك، فإن الله يباهي بك الملائكة. يعني يقول لهم: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي إنهم يشكرون فضلي. الله يباهي الملائكة بأناس في الأرض مثلي ومثلك، بشر، لكن ماذا فعلوا؟ يتذاكرون نعم الله عليهم، فقط لأنهم يتذاكرون نعم الله. يبقى طعم النعمة وهي تبرق في الأعين وهم يشعرون بها. لا ننسى أن الله قال لسيدنا آدم وهو في الجنة: إن لك، يعني في الجنة، ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إذن لا ننسى أننا نعيش في الدنيا عيشة أهل الجنة. سبحان الله العظيم، هناك من هو جائع، هناك من لا يستطيع النوم، هناك من هو مريض، هناك من فقد عزيزا، هناك سبحان الله من يقتله العطش في الطرف الآخر من الكرة الأرضية أو حتى من بلادنا، هناك من الشمس تحرقه ولا يجد مكان يؤويه، هناك من لا يجد عمل، هناك سبحان الله العظيم. لا ننسى وصية سيدنا موسى لبني إسرائيل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. الذي يفكر في النعم أحبتي، في النعم هذه التي تحيط بنا وهي له وليست لغيره، الله سبحانه وتعالى أكرمك بهذا، ولا بد أن تشكره على النعم وعلى أنك تذكرت شكر النعمة. اللهم اجعلنا يا ربي من الشكارين، واجعلنا من المنتبهين لما أنعمت علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافى في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. سبحان الله، صدق رسول الله. الحمد لله على نعمك يا ربي التي لا تحصى. هذا تمام النعمة، يجب أن نرى النعمة وأن نحمد من أنعم علينا. فاللهم لك الحمد أن تفضلت علينا بأن أوجدتنا من العدم، ثم بعد ذلك مددتنا
علينا بفيض الكرم منك، لكن يا رب نسألك أن تبصرنا بنعمك التي أنزلت وأوصلت لنا، واكفنا بعطائك الذي وصل إلينا، واجعلنا لك شاكرين، والحمد لله رب العالمين.

0: نصل مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان، بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. صيف السنة النهار لصباحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار سبور، وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين، وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
2: من عدل الموجة على رام فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار لصباحه مع كمال.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.

0: عم الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. صيف السنة النهار لصباحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على رام فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار لصباحه مع كمال.
2: السبعة ودرجة لموجات راديو رام فام. صباح النور مستمعين الكرام، مرحبا بكم في موعد جديد ومتجدد من نهار لصباحه بتاريخ اليوم الاثنين 13 جويلية 2026، اللي يوافق 28 محرم 1448 هجري. كالعادة رحلة جديدة تنطلق معكم من توا عبر أحلى الإذاعات راديو رام فام، اللي تونسكم في مساكن سوسة والمنستير على البوند فام 99.8، وأيضا على 3W رام فام.net، هذا الموقع الرسمي لراديو مساكن. تسمعونا داخل تونس وخارجها، ومرحبا بالجميع وشكرا لاختياركم النهار لصباحه باش تبدأوا معنا نهار جديد، تبدأوا معنا أسبوع جديد. إن شاء الله بداية أسبوع طيبة للجميع، إن شاء الله بداية يوم جديد موفقة للجميع، وتحياتنا لكم وين ما كان يخلط لكم صوتنا، وشكرا لاختياركم ستاسيون رام فام، شكرا لاختياركم النهار لصباحه باش تبدأوا معنا وتعيشوا معنا أجواء الصبحية.
0: النهار لصباحه، النهار على صباحه.
2: بالإخراج معنا اليوم حافظ بن صالح، يكون معنا خليل في دورة المرشي، يعمل بينا دورة في سوق الاثنين، السوق الأسبوعية اليوم في مساكن، وأيضا المرشي اللوطاني. وهذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرون، قولوا لكم إن شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم، تتونسوا معنا وين ما كنتم. طقس سخون، درجات الحرارة حاليا تقريبا في حدود 27 درجة مئوية في مساكن، درجات الحرارة كانت مرتفعة برشا. إذا ليلة البارحة أيضا وسط نهار البارح وصلت حتى ل 43 درجة مئوية في الظل في مساكن، كي تزيد 5 تقريبا الدرجات نلقاوها تحوس في 48 درجة مئوية. طقس سخون برشا في أغلب ولايات الجمهورية البارح، والحرارة القصوى وصلت يعني إلى حدود 50 درجة مئوية نحكيه في الشمس في عدد من الولايات. ربيعين الجميع الحقيقة، موجة حر كانت الذروة متاحة خاصة نهارة السبت ونهارة الأحد، ربي خف علينا إن شاء الله درجات الحرارة. خليكم معنا كيتو، نرجع لأكثر تفاصيل بعد شوية شنية تقول التوقعات لنهار اليوم حسب توقعات المعهد الوطني لرصد الجوي. ربي يعينكم سيسر ويحكم وربي يحفظ الجميع. احنا اليوم نوصلوا لليوم 45 تقريبا في فصل الصيف، نحكي ولا تقريبا تناصف الصيف، تناصف الأيامات قاعدة تجري. ربي يعينكم الناس كل، وربي إن شاء الله يعطينا الوقت الطيب. خليكم معنا كالعادة في الاستماع توا 7 و7 دقائق الحديث اليوم أكيد، والخبر الأبرز هو الحديث على اللواجات. نحكي على قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، اليوم من المنتظر فما إضراب عام يشمل التاكسي الفردي الجماعي السياحي واللواج والنقل الريفي انطلاقا من 5 متاع الصباح حتى للتسعة متاع الليل. هذا ما تم الإعلان عليه على الأقل من الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، نحكي منظمة الأعراف. ولكن في المقابل شفنا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى دعات كافة منظوريها، منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم، نقل ريفي، لواج، تاكسي جامعي وتاكسي فردي، إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج لنهار اليوم. يعني فما دعوة للإضراب من جهة، دعوة أخرى لعدم الإضراب من جهة أخرى. على كل حال هو حسب ما عاين صبحية اليوم، وفي سؤال زاد للبعض من سائقي اللواج، يعني شفنا الصباح يعني في التاكسي نحكيه على مساكن على الأقل محطة متاع التاكسيات واللواجات، فما التاكسي شفناها تخدم، شفنا اللواج يعني على الطريق تخدم يعني الحركة بون كصبحية، نعرفوا لي الحركة ما تكونش كبيرة برشا يعني صباح بكري بكري يمكن تبدأ تتحرك شوية شوية من توا على كل، لكن فما التاكسيات فما اللواجات شفناهم يعني صبحية اليوم على طريق مساكن سوسة في المحطة متاع مساكن. تو نزيدوا أكيد نتبعوا معاكم نحاولوا نفهموا أكثر الحركية اليوم، شكون مشارك شكون مش مشارك على كل. هو اللي نجم نقوله للناس اللي تسأل، البارح برشا ناس يسألوا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اسكو فما ولا ما فماش، اللي عيناه على الأقل اليوم الصباح فإنه فما بعض اللواجات فما زاد التاكسيات اللي قاعدين يخدموا لقيت ذي، سواء الناس اللي تهزل سهلون من مساكن سهلول ولا الناس اللي تمشي من مساكن السوسة، إذا سواء تاكسي جامعي وإلا اللواج خط أزرق. السبعة ودرجين أكيد نتبع معكم الموضوع بعد شوية، ومش نسمع زاد التصريحات نفهموا أكثر عليش هالدعوة للإضراب هذية، إذا نرجع له بأكثر تفاصيل شوية أخرى في مختلف فقراتنا. يلا نبدأ صبحيتنا ديما بدعوة خير، نبدأها ديما بدعوة إذا طيبة، نقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك، ونقول يا ربي في صباح هذا اليوم الجديد بلغنا المتسع واليسرى في كل أمور حياتنا. إن شاء الله نهاركم طيب، وإن شاء الله ربي يوفقكم إلى كل خير.

أحلى صباح لكل مستمعي راديو رام اف ام، والنهار الأصبح، ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. النهار الأصبح، النهار على صباحه، نهاركم أسعد ليمات جهين كحلة، تقول صباح الورد. يا رب يجعل صباحنا نور وراحة، وربي يفتح لنا بواب الخير، وربي يرزقنا من فضل الواسع، وربي يحفظنا ويحفظنا

0: اسمهين قموري صباح الانوار يا لله، ان شاء الله نهارك اسعد لأميت مريم، صباح الفل، تحياتنا لكل متابعينا ومستمعينا وين ما كان. يخلت لهم صوتنا مدام منى طوير بن سعد، نهارك سعيد مبارك مدام، نهاركم اسعد لأميت مجدي هميلة قيس المكني، صباح الورد، صباح الورد يوسف ابراهيم، تحياتنا ليك يا يوسف، وتحياتنا لكلثوم فتح الله وكل مستمعينا وين ما كانوا. اذا كالعاده لقيت ذا نمشي ونعملوا وطلع على التوقعات الجويه لنهار اليوم.
1: النشره الجويه، النشرة الجوية.
0: طقس اليوم الاثنين 13 جويلية 2026، اللي وافق 28 محرم 1448 هجري المعدل الوطني للرصد الجوي، توقع طقس يكون صافن على كامل البلاد. الريح اليوم تكون شرقية، سرعتها نسبيا تكون قوية شوية وتتقوى أكثر قرب السواحل مع تقدم ساعات هذا اليوم وبالمرتفعات، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى آخر النهار بالجنوب، والبحر حرب يكون شديد الاضطراب بمنطقة سرات في بنزرت ومضطرب إلى متموج ببقية سواحل البلاد. الحرارة القصوى المتوقع اليوم باش تنخفض شوية والحمد لله، تكون بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وما بين 38 توصل إلى 43 درجة ببقية جهات البلاد، توصل محلين إلى 46 درجة مئوية بالشمال الغربي و 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور إشهيلي. بالنسبة للتوقعات الجوية في أمساكن، درجات الحرارة القصوى توصل اليوم إلى نلقاوها في حدود 33 درجة مئوية في أمساكن والمدن المجاورة لها. بالنسبة لصبحية اليوم توصل إلى 29 درجة مئوية، والليلة تكون في حدود 26 درجة، يعني فما انخفاض في درجات الحرارة ومقارنة بيوم أمس وليامات اللي فاتوا، فما التراجع منتظر في درجات الحرارة القصوى نهار اليوم، والحمد لله وربي يخفف علينا. أيضا بالنسبة لي سرعة الرياح تكون ضعيفة صبحية اليوم، بعد الظهر آخر النهار تتقوى شوية تكون معتدلة آخر النهار وفي الليل، واسمها تكون صافية في أغلب فترات هذا اليوم. نمشي إلى أوقات الصلاة. صلاة الصبح اليوم كانت في حدود ماضي 3:25 دقيقة، اليوم صلاة الظهر ابتداء من نص النهار ونص، صلاة العصر بداية من 4:12 دقيقة، وصلاة المغرب بداية من 7:38 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 9:22 دقيقة، هذا حسب التوقيت المحلي لمدينة أمساكن وما جاورها، وربي يتقبل منا الجميع.
1: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
0: الحمد لله، الحمد لله. فما اليوم تراجع هكا شوية في درجات الحرارة القصوى، البارح وصلت 43 درجة مئوية، اليوم القصوى تقريبا تكون في حدود 33 درجة مئوية، 29 درجة صبحية اليوم، هذا حسب التوقعات اليوم. ربي خف علينا إذا، ولو أنه هو بداية من غدوة تعاود ترتفع بشوية بشوية، وفما موجة حر ثانية ليامات اللي جاية تنحكيوا عليها بأكثر التفاصيل. أعلى درجة حرارة منتظرة اليوم في تونس نلقاها في حدود 46 درجة مئوية في جندوبة، أعلى منها في توزر، توزر 47 درجة اليوم متوقعة في الظل، 45 درجة مئوية في قبلي، ديما ما ننساوش هذوما درجات الحرارة في الظل، يعني تقريبا نزيدوا حكيت 5 درجات مئوية في الشمس، نسيس رواحنا نستحفظ لرواحنا وربي يحفظ الجميع. هذا شعلنا بالنسبة للتوقعات الجوية لنهار اليوم.
1: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
0: يلا خليكم معنا 7:23 دقيقة، نسمعوا مقطع لغنية فيروز، راجعين مع 24 في دقيقتين أبرز ما صار وما تقال وأهم الأحداث المنتظرة اليوم.

0: حبيتك تنسيت النوم. هذه سيدة الصباح السيدة فيروز تو 7:26. ما تنسوش هدايتكم ديما على صفحتنا على الفيسبوك راديو رما فام بيبليكاسيون نهار على صباحو. اذا تنجموا تدخلوا تخليونا هدايتكم العزيز عليكم. ايضا تنجموا توصلوا اصواتكم سواء عبر الميساجات ولا لي كومونتير ولا على 71 134 396. هو لحدود 6:30 تقريبا في عدد من الاحياء في مدينه مساكن منذ يوم امس المي مقصوص. اذا في عدد كبير يعني من الاحياء خاصه الناس اللي تسكن في الطوابق العلويه عموما والمناطق العليا عموما, فان اللي تشكي الحقيقه من الانقطاعات المتكرره تاع المياه وتعودنا به كل يوم تقريبا الماء مقصوص خاصه نحكيه في الفترات الليليه. لكن للاسف فانه التوقيت اللي تم الاعلان عليه من نص الليل حتى للخمسه متاع الصباح هو كل يوم وكيفاش, يعني كل يوم وكيفاش معناتها إذا ما قصش هنا 9-10 متاع الليل يقص الماء. في العادة يرجع بعد الخمسة بشوية 6 تقريبا, لكن يظهر لي البارحة في أغلب الأحياء فما الإشكالية أنه فما قص وسط النهار, قص العشية, قص بداية الليل على كل حال في فترات مختلفة. البارح زادة كان فما قصان متاع ضو زادة تقريبا في حدود ساعتين ماضي 3 حاجة كما هكا, يعني في عز الغرغور يعني متاع القايلة تراوح نص ساعة ساعة غير أربعة إلى حدود ساعة يعني في بعض المناطق. على كل حال الله يكون في العون. إذن وإن شاء الله نحاول نتفاداو أكثر ما يمكن هالإشكاليات ونلقاو الحلول الجذرية اللازمة باش نتفاداو هالإشكاليات المتكررة كل صيف اللي وليت تتأرق المواطن وتشكيات عديدة الحقيقة من المواطنين بسبب هالانقطاعات متاع المياه ومتاع الكهرباء. إذن خاصة مع الشيء هذي الكل يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلا قصوى ولمستويات يعني نحكيه فوق المعدلات العادية. على كل رب يكون في عون الجميع. هات نمشيه لي 24 في دقيقتين. نعطيكم بسرعة أبرز الأخبار وأهم الأحداث المنتظرة. إذن من المنتظر اليوم باش ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ضرب عام يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي, وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منظمة الأعراف في بلاغ سابق لها كانت أوضحت أنه إقرار هذا الإضراب يتردد على ما اعتبرته سياسة المماطلة لتنتهجها سلطة الإشراف وعدم إيفاء بالالتزامات والتعهدات السابقة تجاه القطاع. وبيّنت الجامعة أنه السلطات المعنية تراجعت عن وعودها بتفعيل الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان المنقضي بعد ما تعهدت سابقا بتطبيقها في موفى مارس 2026, وأشارت إلى أنه غياب بوادر الانفراج واستمرار تجاوز المطالب المهنيين فرض اللجوء إلى هذا التحرك الاحتجاجي. ودعا الهيكل النقابي جميع أصحاب سيارات النقل غير المنتظم إلى الالتزام بالتنظيم وترك سياراتهم في منازلهم طيلة فترة الإضراب درءا لأي محاولات لتأجيج الأوضاع أو بث الفوضى, مع تفويض رؤساء الغرف الجهوية لاتخاذ القرارات المناسبة وفق خصوصية كل جهة. من جهة أخرى ادعى المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس دعا كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم نقل ريفي لواج تاكسي جماعي تاكسي فردي دعاهم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج لليوم 2/13. الجامعة في بيان لها أكدت أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هيكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. كما دعت جامعة النقل السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية منظوريها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات اللي قد تستهدفهم بسبب انتمائهم النقابي, وأكدت على توفير الدعم القانوني والنقابي لكل من يتعرض لأي تجاوز على خلفية مواقف النقابية. وصلوا معكم في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين.
0: ما هو نحكيه على مستوى جيوي نحكيه في مساكن بالنسبة للمحطة إلى حسب معاينتنا يعني اليوم الصباح وما يكدونا بعض الأطراف أنه فما اللواجات قاعدة تخدم، التاكسيات قاعدة تخدم بالنسبة للناس اللي تسأل فما ولا ما فماش إلى حدود الساعات الأولى لهذا اليوم اللي عايناه أنه فما التاكسيات فما اللواجات موجودين. النقابة في خبر آخر، النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص عنت أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظور الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك إثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وأوضحت نقابة البيولوجيين الخواص في بلاغ لها أنه تم خلاص ولا تم عفوا خلال لقاء ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولي الصندوق تأكيد أهمية تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق مع تقديم التزامات بخصوص خلاص هذه المستحقات وفق الآجال المتفق عليها. وشددت النقابة على أنه تعليق قرار الإيقاف يظل مرتبط بمدى الالتزام بالتعهدات المقدمة بما يضمن الوصول إلى حل نهائي يحافظ على ديمومة منظومة التكفل الصحي وحقوق جميع الأطراف. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب نهار الخميس الجاي جلسة استماع إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيدلة والمجلس الوطني لعماية الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، وتتمحور الجلسة حول الأزمة اللي تمر بها العلاقة التعاقدية ما بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من مزدي الخدمات الصحية. غدوة ثلاثة يعقد مجلس نواب الشعب جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. وفق بلاغ صادر عن البرلمان الجلسة باش تخصص الاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. هذا يشعلنا اليوم في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: فاصل ثم نواصل.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه. مقيد الشهر على نارم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنة.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قالت لك شي وين حالل
4: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحذك وشت العيوني مقابل استيك.
3: اي عرفتها.
4: قالت لك يا حاج ستريكتور مديح ومالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
3: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
2: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخمي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
4: أنا اخترت كونكورد.
2: وانتي وقتش؟
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من السبعة للحديش على رما فام
1: تو السبعة واثنين واربعين دقيقة على موجات راديو رما فام. صباح النور من جديد, طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نقول لكم اللي درجات الحرارة تنخفض شوية اليوم بالجهات الشرقية, بينما باش تتواصل مرتفعة بالمناطق الغربية في مساكن القصوى. اليوم باش توصل 33 درجة مئوية, يعني تراجع والحمد لله مقارنة بيوم أمس وليمات اللي اتعدوا. على كل احنا مواصل معكم ديما, أكيد نرصدوا تفاعلاتكم على الباج فيسبوك راديو رما فام. تدخلوا على صفحتنا للفيسبوك تلقاو بوبليكاسيون نهار الصباح, ونقولوا صباح الورد مدام سارة سكري, صباح الورد كوثر حراثي تقول صباح النور, مدام سميرة زاوي صباح الورد تصبح على كل العائلة, أخواتها وزوجة ولد ريان, إن شاء الله بداية أسبوع طيبة وموافقة لكم الكل. مدام نبيلة زجر البوجي تقول صباح النور, نهارك سعيد مبارك, تحب غناية هكا مناسبة عيد ميلاد سعيد تقول بنتها, ولا مناسبة عيد ميلاد بنت خلود البوجي. إذا نقول لها عيد ميلاد سعيد, كل عام وانت بألف خير وربي يعطيها الوقت الطيب.

0: ايضا مدام فاطمه بريري تحب تهني بنتها مريم مناسبه عيد ميلادها. كل عام ويا بالف خير وعيد ميلاد سعيد. يا جميل على الساحه وتمختر كده بالراحه. وانتم زادة خليونا ليكم اونتيغ نتاعكم في يوم الاهداءات. ومرحبا بالجميع. نمر لقيت ذي الى اخبار المونديال. اخبار المونديال على رمفام. على رمفام تبعنا كل نهار واعرف اخر اخبار المونديال في النهار الاصبح على راديو رمفام. حيدة وحيدة للفينال كما يقولوها. إذن ما عاد ما مازال آخر الأسبوع ذا يكون نهائي كاس العالم نسخة 2026. وتبقى ولا تبقى من منافسات البطولة أربع مباريات وين باش تلتقي إسبانيا ضد فرنسا غدوة الثلاثة، إنجلترا ضد الأرجنتين حاملة اللقب بعد غدوة مساء الأربعاء ضمن منافسات الدور قبل النهائية. إذن كما قلنا نهار 3-14 جويلية بالنسبة لبرنامج الدور النصف النهائي 8 متاع الليل فرنسا إسبانيا، نهار 4-15 جويلية 8 متاع الليل إنجلترا الأرجنتين. بالنسبة لمباراة فرنسا وإسبانيا يدير طاقم تحكيم سلفادوري مواجهة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم غدوة بداية من 8 وذلك بقيادة حكم الساحة إيفان بارتون. بالنسبة إذن للمباراة الميدالية البرونزية باش تقام مساء الأحد المقبل والمباراة النهائية بعدها بيوم. الاتحاد الدولي لكرة القدم واصل استعراضه لمعدلات الحضور الجماهيري مباريات كأس العالم اللي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتستمر حتى النهار 19 جويلية. نشر الحساب الرسمي للقناة العالمية الاتحاد الدولي لكرة القدم أشار أنه إجمالي الحضور وصل إلى 6,527,410 متفرجة. إذن دعم جماهيري هائل تكتب الفيفا داخل الملاعب وتجاوز عدد المشجعين في هذه النسخة مجموع الحضور في النسختين السابقتين. باش عنا اليوم في أخبار المونديال. أخبار المونديال على رمفام. على رمفام تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفام. رجعين بعد الفاصل ما تبدلوش الموجة، أنا موعد مع البلاغات في منك نسمع.
1: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد في شهار على رمفام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29-052-053.
2: جريت لإسعاد كل بيت.
3: متزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحة سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كلوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. متزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من السبعة للحديش على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم السبعة وثلاثة وخمسين دقيقة مجد المهندس كنا نسمعو في غنية على مودك بعد شوية. عاصي الحلين يقول حب جنونة
2: ما بدي فوت عقلبك حس بضجر أنا بدي حبي قلبي يترك أثار.
1: أسمع أغنية كاملة بعد شوية بصوت عاصي الحلاني. أعملوا قيت ذين أحكيوا على تلاميذ البكالوريا, تلاميذ اللي نجحوا في البكالوريا 2026. نحكيوا على الأيام الجهوية الوطنية للإعلام الجهوي حول التوجيه الجامعي باش يكون إن شاء الله الأسبوع هذي نهار 15 ونهار 16 جويلية بكلية الطب بسوسة. الحقيقة ملتقى هام جدا نهار الاربعاء والخميس هذي احنا 9:15. استناونا في حوار اكيد تلقوا فيه اكثر معطيات واكثر التفاصيل. اذا مع نائب رئيس جامعه سوسة جامعه الوسط باش تكون ضيفنا مدام ألفة بوعليق بدايه من 9:15. اذا تلقاو كل التفاصيل بخصوص هذا الحدث المهم, هو الايام الجهويه الوطنيه للاعلام حول التوجيه. نذكروا الاولياء اللي يسمعوا فينا قيت ذي عندهم وليداتهم نجحوا في البكالوريا السنة والتلامذة متاع الباك اللي يسمعوا فينا لقيت هذية, فإنه جامعة سوسة تنظم الأيام الجهوية الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في شهادة البكالوريا لسنة 2026 نهار الأربعاء الجاية يعني بعد غدوة واللي بعده نهار الخميس 15 جويلية وين في كلية الطب بسوسة. الأيامات هذية تعد فضاء تفاعلي لتقديم بالاستشارة الأكاديمية والمهنية لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وتمكينهم من الاطلاع على كافة مسارات التكوين وشروط الالتحاق بها. وتهدف هذه التظاهرة إلى مرافقة الطلبة الجدد في البكالوريا ومساعدتهم على اكتشاف التخصصات والمسالك الجامعية واختيار مساراتهم بما يتناسب مع ميولاتهم وتطلعاتهم. وباش يتم زادة خلال هذه الأيام تقديم مستجدات التوجيه الجامعي لجابة عن الأسئلة متاع التلامذة واستفساراتهم عن عملية التوجيه ومسالك التكوين في التعليم العالي والخدمات الجامعية. وتتضمن الأيام أيضا عروض حول مؤسسات التعليم العالي العمومي والتعليم العالي العسكري والتكوين المهني ومحاضرات حول أفاق الشعب ولقاءات مباشرة مع الخبراء والأساتذة لتبادل المعلومات. يعني ما تفلتوش الحقيقة إلا موعد نهار 15 ونهار 16 بالنسبة للتلامذة الناجحين يعني في البكالوريا. كونوا حاضرين نهار 15 ونهار 16 في كلية الطب في سوسة. أيضا الفضاء اللي باش يحتضن الأيام الجهوية الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي وتلقاو كل المعلومات اللي تستحقوها من الخبراء. إذا اللي باش يكونوا حاضرين هذا شعنا في بلاغنا لليوم.
0: منك نسمع منك نسمع
1: تو بالضبط 7:56 دقيقة. نهاركم زين اسكل, راجعين معكم بعد شوية كيتش يكون عنا موعد مع عين على الجهة نعملوا طلع الأخبار سوسة. إذا أخبار مساكن أخبارنا عموما تلقاوها في ملخص يومي شوية أخرى, وأخبار الجهة الكل تلقاوها في ملخص يومي في ساعتنا الجاية.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
1: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لم بشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستناه المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية؟ مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. صيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
5: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على RMFM كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار لصباحه مع كمال.

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net بقية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: دراها برب يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على ار ام اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، واصلين معكم المشوار تو 8:15 بالضبط على موجات راديو ار ام اف ام. بعد شويه يغني ويقول امارين، هذا عمرو ذيب.

0: أمرين بعد شوي نسمع كاملة إذن بصوت عمرو دياب من أنجح إذن أغانيها. تلقاو معنا موسيقى متنوعة في البلايليست متاعنا إذن إن شاء الله أكيد تكون هكا عجبتكم اختياراتنا الموسيقية. تنجموا زادة تقترحوا علينا دي تيتر كعناوين تحبوا تسمعوها. مرحبا بالجميع, مانيش نسيكم أكيد في اللي كومنتير متاعكم كل مرة هكا نعملوا أطلة ونحاولوا أكيد نقرأوا إذن البعض منها. إذن عايشة القلعة تقول ربي يعطينا شيء اللي نقدروا عليه بخصوص الطقس والسخانة, تقول إن شاء الله هذا ولا أكثر إذا سخانة الحقيقة. وأكيد برشا ناس تسأل على الطقس, موجة الحر هاكا تعديت اليوم أخف شوية لكن فما موجة أخرى إن شاء الله هي من المنتظر باش تكون الأسبوع هذي, يعني نحكيه على اليوم غدو هاكا يترخف شوية الطقس وانخفاض نسبي في الحرارة اليوم باستثناء الجنوب. إذن الغربي وين تنجم توصل 45 بقفصة و 46 بتوزر وقبلي. اليوم السباحة ممكنة والعشية فما نشاط نسبي متوقع للرياح بالمرتفعات والجنوب, ممكن عجاج زادة ذي حسب التحينات والتوقعات في مساكن اليوم. أبرك شوية درجات الحرارة تقريبا 33 درجة مئوية 8:17 دقيقة, ولكن الطقس يولي أصعب علينا وخاصة نقرا وتوصلنا كل يوم التشكيات وقت اللي يكون فما قصان متاع ماء وقصان متاع الضوء خاصة في أوقات الذروة. يلا 8:17 دقيقة نمشي لوقيت ذالي. عين على الجهة,
1: عين على الجهة, عين على الجهة.
0: هاي سيدي عوينا على أخبارنا الجهوية, أخبار مساكن أخبار سوسة. بالنسبة نبدأ لي بأخبار معتمدية مساكن تلاميذ البكالوريا. إذن اللي يسمعوا فينا لقاية ذي ولا أولياهم ينجموا يوصلوا لهم المعلومة, وكالحاضر يعلم الغائب. إذن حاولوا تستغلوا كل فرصة باش تاخذوا فيها معلومة تنجم تعاونكم في الاختيار اللي تنجموا تعملوه بالنسبة للتوجيه الجامعي متاعكم. ما تفلتوهاش, ما تفلتوا حتى فرصة, وحاول خوذ كل معلومة, كن حاضر في كل لقاء يصير فيه معطيات وفيه معلومات نجم تفيدك باش تعمل الشواء الباهي, باش تعمل الاختيار الصحيح اللي نجم يعاونك إذا في المستقبل. ما تبخلوش, إذا حاولوا استفادوا من كل لقاء. نعطيكم فكرة على معاهد مساك, المعاهد الثانوية تحتضن لقاءات الإعلام والتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في بكالوريا 2026. نعطيكم التفاصيل. هو في إطار برنامج الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا الدورة 2026, تنتظم وبمعهد معتمدية مساكن سلسلة من اللقاءات التأطيرية والإرشادية ليشرف عليها مستشارو الإعلام والتوجيه الجامعي, وذلك بهدف مرافقة التلاميذ في مرحلة التوجيه الجامعي ومساعدتهم على حسن اختيار مساراتهم الدراسية المستقبلية. اللقاءات هذه باش تنطلق اليوم الاثنين 13 جويليا بمعهد الخوارزمي بمساكن. تحية لكل القائمين على المعهد والتحية لسيريضاء وكل الفريق اللي معاه, الفريق الإداري والفريق التربوي. إذن اليوم الاثنين 13 جويليا اللقاء هذي باش يكون بداية من 8:30 ويأمنها المستشار البشير الجدي. بالنسبة للبرنامج باش يتواصل غدوة 3 14 جويليا

0: بما يساعدهم على اتخاذ خيارات جامعية مدروسة تتناسب مع نتائجهم وميولاتهم. ودعات مصالح الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي كافة الناجحين وأوليائهم إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لكافة مؤسسة ولا لكل عفوا مؤسسة تربوية والاستفادة من هذه اللقاءات باعتبارها محطة أساسية في مسار التوجيه الجامعي. نواصل معكم ديما في عين على الجهة.
1: عين على الجهة. عين على الجهة.
0: نحكي على النقل في سوسة. نبدأ مع لطفي المليح اللي هو نائب رئيس الغرفة النقابية لسيارات الأجرة لواج بولاية سوسة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. إذا نحكي على منظمة الأعراف البارح وفي تصريح لإذاعة كنوز فيمكن أكد أنه ولأنهم متمسكين بالإضراب العام لسيارات اللواج اللي أقرته الغرفة النقابية الوطنية اليوم الاثنين من الساعة 5 صباحا للساعة 9 ليلا, وذلك على خلفية ما آلت إليه الأوضاع من تهميش ولا مبالاة ومماطلة من قبل سلطة الإشراف. من جهته كاتب عام النقابة الأساسية لسائقي سيارات الأجرة لواج بولاية سوسة المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل وليد بن حميدة, وفي تصريح لراديو رمافام وتدخل البارح مع زميلتنا هيلة بن جيمة في قوة الصبحية, كان أكد أن الإضراب العام المقرر اليوم واللي دعات له الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة لواج التابعة للمنظمة الأعراف قال ما يمثلهمش, وبالتالي فإنه اليوم هو يوم عمل عادي بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة لواج ذات الشريط الأزرق بسوسة من المنخرطين باتحاد الشغل وفق تعبيره.
2: وليد بن حميدة كتب عام نقابة الأيتي في الأجر لواج بولاية سوسة المنتمية للاتحاد العام التونسي للشغل. بالنسبة لنا احنا ما فهمناش إضراب, بالنسبة للغدوة يوم العمل العادي بالنسبة لسيارة أجر لواج ذات شريط أسرق باش نخدموا وسط المواطنين وما عندناش حتى إشكالية غدوة. وبالنسبة للقرار الإضراب راهو منبثق من الاتحاد الصناعة والتجارة بخصوص لواج, احنا سوسة يوم عمل عادي بحول الله غدوة.
0: إذن هذوما بالنسبة للزوز تصريحات. إذن وأكيد متابع الموضوع هو الأكيد الواقع الحالي ليكدون هنا على الأقل عدد من سواق التاكسي الجماعي وإلا اللواج, فإنه فما بعض العدد من اللواجات اللي يخدموا ذات شريط الأزرق, فما زاد التاكسي الجماعي يخدموا هذي على الأقل اللي عيناه واللي شفناه واللي أكدوا هنا عدد من سواق اللواج ذات شريط الأزرق وأيضا التاكسي الجماعي واللي شفناه حتى في كياساتنا صبحية اليوم. نحكيه في مساكن طريق مساكن ولا خط مساكن سوسة على كل فما شكون يقول لك اللي مشكل عادة 100% إذن, لكن على الأقل موجود يعني النقل موجود سواء لسهلول سواء للطفالة ولا السوق لحد وإلا الباب بحر. إذن موجود النقل من مساكن. 8:23 دقيقة نواصل معكم مع عين على الجهة.
1: عين على الجهة. عين على الجهة.
0: جلسة عمل للجنة الجهوية المكلفة بتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في ولاية سوسة مؤخرا صادقت على القائمة الأولية للمنتفعين بالسكن الاجتماعي لجانب استكمال بقية الإجراءات بعد فتح باب الاعتراضات. تم خلال الجلسة عرض نتائج عمليات فرز الملفات المنجزة من قبل فريق العمل والتداول في عدد من الوضعيات قصد دراستها والبت فيها. ويفتح باب الاعتراضات بداية من نهار اليوم الاثنين 13 جويلية يتواصل لغاية 12 أوت المقبل مع نهاية الحصة الإدارية. نواصل معكم. البارح أعلنت عدد من المؤسسات الفلاحية العمومية التونسية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مكتب تونس عن مصادقة لجنة قيادة مشروع سلامة استخدام المياه المستعملة على خطتين للتحسين التدريجي لمحطات الضخ ومتابعة المناطق السقوية في المنطقة النموذجية بولاية سوسة, وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تنظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية التقليدية في قطاع الفلاحة. جاءت هذه المصادقة في ختام اجتماع تنسيقي ضم ممثلين عن مكتب التخطيط والتوازنات المائية والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه، إلى جانب الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتقييم

0: تقييم المراحل المنجزة من مشروع إعادة وتنفيذ خطة سلامة استخدام المياه المستعملة المعالجة في الفلاحة، وتسعى تونس عبر هذا البرنامج النموذجي إلى إرساء إطار مؤسساتي موحد لإدارة المياه المعالجة كبديل لمواجهة الشح المائي وتأثيرات التغير المناخي على القطاع الزراعي. هذا شنو عنا بالنسبة لعين على الجهة؟
1: عين على الجهة، عين على الجهة.
0: توا 8:05، تحياتنا ليكم الناس كل، ربيعينكم الناس اللي في الخدمة. احنا مواصلين معكم المشوار، فاصل موسيقي، عمرو ذياب راجعين معه.

0: انتم تسمعوا في النهار الأصبح من 7 للـ11 على ريم اف ام.
1: يرجع لكم من جديد مستمعينا الكرام، واصل معكم مشوارنا في النهار الأصبح وتو 8:30 خارج 33 دقيقة بالضبط بعد 8. مازلت الموسيقى، سمعنا رامي عيش، سمعنا أيضا عمرو ذياب صوت آخر جميل جدا. فضل شاكر يقول يا تكون حبيبي، مش قديمة الغنية لكن ستيل هكا اللي غنى بيه الغنية ذي يرجع بينا هكا الوقت الكاسيتات وبديتك الكليبات. إذا هيت ناتشوكم أفونغو على غنية تقول يا تكون حبيبي. فضل شكرا.

0: يقول حبيبي بعد شوية أكيد نسمعها كاملة الأغنية هذه ما لقيت ذي الموعد بش يكون مع أسمع ما نقرأ
1: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ
0: مقالات والتصريحات وأكيد الخبر يفرض نفسه اليوم نحكي على قطاع النقل العمومي غير المنتظم يعلن عن تنفيذ إضراب عام اليوم 13 جويلية. نذكروا إذن أن قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذ إضراب عام اليوم ونحاولوا نفهموا الأسباب علاش هالدعوة هذه إذن للاحتجاج نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف معز السلمي هو شنو قال في واحد من تصريحاته الإعلامية.
2: هو تفعيل تعليق الأضراب اللي كان موجود في 27 أبريل 2026، وهذا بعد اتفاق مع سلطة الإشراف بمحضر جلسة 22 جانفي 2026 حول عديد الملفات والتعهد بالإنجاز، لأنه للأسف الشديد سلطة الإشراف رجعت على تعهداتها. الأضراب هذا باش يكون في القطاعات الخمسة في النقل العمومي غير منتظم. الملفات هي أغلبيتها تشريعية حول تنقيح الأمر 581 المنظم لكيفية عملية إسناد التراخيص، واللي أقر بها سيد وزير النقل اللي هي فيها عديد الهنيات. ثم نظام العمل بالمحطات والفوضى العارمة واللي تعهدت السلطة زاد بإنجاز كراش شروط لتنظيم العمل بالمحطات، وموضوع تطبيقات كراش شروط وكيفية العمل بها، مع العلم اللي التطبيقات هذه أمر واقع. وآخرها موضوع الزيادة في التعريفة اللي تعهدت السلطة بتفعيلها في موافقة مارس 2026، تم التعهد مرة ثانية بتعديل التعريفة خلال شهر جوان، ما تمش الإيفاء بالوعود.
0: هذا معز السلمي نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف. نذكر أنه من جهته المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كان دعا أمس كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم، نقل ريفي، لواج، تاكسي جماعي، تاكسي فردي، دعاهم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب. إذن كنا قرينا البيان وحكينا عليه منذ قليل. إذن كان اعتبر البيان أنه الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هيكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. إذن ذي بالنسبة للحبلنا نفهم وعليش الدعوة للأضراب من جهة، وأيضا ذكرنا بالبيان متاع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابع للاتحاد العام التونسي للشغل وعليش عارضة الإضراب هذية. نواصل معكم ديما في أسمع ما نقرأ 8:37 دقيقة.
1: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ.
0: إذن نكملوا معكم باش نحكيوا على المياه ونحكيوا على الانقطاعات متاع المياه، وخاصة أنه المرصد التونسي للمياه يرصد أكثر من 400 تبليغ عن الانقطاعات متاع المياه، و أنه الولاية اللي تتصدر القائمة متاع عدد المبلغين بالانقطاعات ولاية سوسة. إذن تتصدر القائمة متاع عدد التبليغات متاع الانقطاعات متاع المياه. المرصد التونسي للمياه سجل 423 تبليغ في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان 2026، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. المرصد بيّن أنه استنادا إلى التبليغات الواردة عبر موقعه الإلكتروني أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية. تصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للتبليغات ب 43 تبليغ، هذا نحكي على شهر جوان برك، هو الشيء زيد في شهر جويليا. تلتها إذن ولاية جندوبة ب 42 تبليغ، ثم ولاية بن عروس ب 38 تبليغ. ورصد المرصد 23 تحرك احتجاجي مرتبط بمشكلة التزود بالمياه، إلى جانب 20 حالة تسرب مائي تعكس استمرار اهتراء شبكات التوزيع، فضلا عن تسجيل 6 تبليغات تتعلق بجودة المياه. وأظهرت معطيات المرصد تصاعد في عدد التبليغات مع حلول فصل الصيف، وهي عوامل أرجحها المرصد إلى الارتفاع الحاد في درجات الحرارة وزيادة الطلب الموسمي على المياه. وبينت المعطيات أيضا أن الانقطاعات الفجئية واضطرابات التزويد ظلت تمثل المشكلة الرئيسية، إذ تجاوزت نسبتها 80% من من إجمالي الإشعارات المسجلة طوال الأشهر الستة الأولى من السنة. وأشرت الحصيلة إلى أن ولاية سوسة كانت الأكثر تسجيلا للتبليغات على المستوى الوطني بعد ما تصدرت الخارطة مرتين خلال السداسي الأول ب 45 تبليغ في شهر فيفري اللي فات و 43 تبليغ في شهر جوان اللي تعدى. وفيما يتعلق بحالة شبكات التوزيع، شهر جوان اللي تعدى ومارس سجلوا أعلى عدد من حالات التسرب وضياع المياه ب 20 و 19 حالة على التوالي، هو ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بصيانة البنية التحتية لشبكات المياه بحسب ما جاء في بلاغ المرصد التونسي للمياه. وتتواصل أكيد معاناة المواطنين في ولاية سوسة في مختلف معتمديات ولاية سوسة، أو ما فماش استثناء، يعني كل المعتمديات تتشكى من الانقطاعات امتاع الماء، وخاصة الفجئية، ما تعرف عليه وقتش يقص وما تعرف عليه وقتش يرجع، خاصة زادة حتى من الأعطاب شفناها، يعني واهتراء للقنوات امتاع نقل المياه شفنا دونك قاعدة تتكرر، يعني الحكاية هذه كل مرة في منطقة، كل مرة في معتمدية آخرة في سالولكا تقريبا. إذا الإشكال الكبير اللي صار، إذا والإشكاليات هذه المتكررة، في انتظار إنه نلقاو الحلول الجذرية ونسعاو إنه بعض المشاريع إذا تكمل وتتحل. إذا هالإشكال هذا اللي أرق المواطنين في ولاية سوسة توا سنوات وسنوات، منها المشروع متاع الخزان الثاني في معتمدية مساكن، وأيضا نحكيه على المحطة متاع تحلية المياه بسيدي عبد الحميد وغيره، يعني من المشاريع الأخرى اللي تنجم أكيد تنقص من الإشكال هذا اللي قاعد يتفاقم عام بعد عام. نواصل معكم في أسمع ما نقرأ توا 8:41 دقيقة.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: مشروع لتعميم تسجيل الدراجات النارية وإخضاعها للفحص الفني. احنا نعرفوا اللي الفيزيت تكنيك ولا الفوزيتا كما يقولوا بالعامية، إذا تتعمل للكهرباء، ولكن فما مشروع باش يعموها ويولي زاد حتى الدراجات النارية تخضع هي للفحص الفني. كهية مدير الإدارة الفرعية للقبول ومصادقة العربات بالوكالة الفنية للنقل البري وليد زميط كان أكد في تصريحات إعلامية أنه مشروع جديد قاعدة تخدم عليه الوكالة يهدف إلى تعميم تسجيل الدراجات النارية وإخضاعها للمراقبة الفنية الدورية في إطار جهود الدولة للحد من ارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور وخاصة في صفوف مستعملي الدراجات النارية. كان أوضح في تصريحه أنه الإحصائيات المتوفرة تشير أنه مستعملي الدراجات النارية يمثلوا نحو 50% من إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات، الفت لأنه أغلب الضحايا من فئة الشباب، وهو ما يجعل هذه الظاهرة تمثل خسارة كبيرة للعائلات التونسية وللمجتمع في ظل ما وصفه بانتشار التهور في استعمال هذا الصنف من المركبات، يعني الدراجات النارية، وللأسف كثرت برشة المظاهر متاع التهور في طرقاتنا. وأضاف وليد زميط أنه المشروع يهدف إلى الارتقاء بالمواصفات الفنية للدراجات النارية والتحقق من جودة تجهيزاتها ومطابقتها للمعايير الوطنية والاتفاقيات الدولية المعتمدة، وهذا مهم وهذا مطلوب من أغلب الناس، باعتبار أنه الوكالة الفنية للنقل البري تتولى متابعة هذه العربات من مرحلة ولا منذ مرحلة قبولها الأول إلى غاية إخضاعها للفحص الفني الدوري. وأشار إلى أنه التعميم تسجيل الدراجات، يعني الدراجة النارية تدور من غير هوية، نعرفه من غير هوية، يعني لا رقم لا غيره كيكة، ما عنده حتى هوية. أشار أنه تعميم تسجيل الدراجات باش يمكن من ضبط عددها الحقيقي ضمن السجل الوطني إلزامها بالتأمين وفي النقطة هذه إن شاء الله زاد يقع مراجعة التعريفة يعني متاع التأمين، نعرفوا اللي برشة ناس ما تقدرش يعني على التعريفة المرتفعة، وهذا مطلب متاع برشة سواق متاع درجات نارية لتسهيل التسجيل في الاسيرانس ومتابعتها زاد بصفة دورية كي تبدأ مسجلة يعني أمور منظمة يمكن متابعتها بصفة دورية، إلى جانب التثبت من مدى صلاحيتها للجولان عبر الفحص الفني. وبين إنه المشروع ما يقتصرش على الجوانب الفنية، يشمل أيضا برامج للتكوين والرسكلة لفائدة مستعملي الدراجات النارية بهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية وتعليمهم قواعد القيادة الآمنة وكيفية التعامل مع الطريق. ويظهر لي كل النقاط هذه أصبحت مطلوبة ومطلوبة زادة وفي وقت سريع زادة، خلي على الأقل نحاولوا نقصوا ونحافظوا أكثر ما يمكن على الأرواح. 50% من حوادث المرور والعفو من ضحايا حوادث المرور هما من الشباب ومستعملي خاصة الدراجات النارية. على كل، هي الوكالة تقترح الاستثمار في اقتناء معدات متخصصة لإجراء الفحص الفني للدراجات النارية إلى جانب تكوين الإطارات الفنية المكلفة بقبول ومصادقة هذه العربات قبل تسويقها بما يضمن مطابقتها لشروط السلامة. هذا بخصوص مشروع لتعميم تسجيل الدراجات النارية وإخضاعها للفحص الفني. هذا شنو عنا لليوم في أسمع ما نقرأ.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: قولونا في تعليقاتكم إذا مختلف الأخبار أكيد اللي تسمعوها، تنجموا تعطيونا أراكم في مختلف النقاط في مختلف الأخبار اللي تسمعوها. إذا تعليقاتكم على الأخبار خليونا في اللي كومنتير متاعكم. مرحبا بالجميع. تو 8:46 تكون حبيبي، هذا فضل شاكر يغني ويقول له.

0: قلبي.
1: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد 8:58 دقيقة. إذا بديك أنت تكوني مرتي هكا الغنية نقول، وإحنا بالمناسبة ألف مبروك إذا لكل ما من تزوج الأيامات هذوما، نشوفوا في أفراح الأعراس. إذا ربي يفرح الجميع، ربي يهني الجميع، إن شاء الله مبروك عليكم الناس كل، وإن شاء الله ربي يهنيكم الناس كل. موسم الصيف موسم الأعراس. نمشيوا لوقيت ذي لفقرة تعيش وتسمع.
3: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع،
2: فتعيش وتسمع لليوم. إذا فيديو الحقيقة ضربة برشا في الفيسبوك منذ ليلة أمس، تبرتجت برشا، لقات برشا تفاعل إيجابي إذا من عند برشا ناس. نحكيو على فيديو لصانع المحتوى أيمن بردو على الفيسبوك، وليد عمره 15 عام، يبيع في الطابونة، يثير الإعجاب إذا عند برشا توانسة، وخاصة برشا رسائل جميلة. يعني يمكن فقدناها من برشا من شبابنا، من المراهقين متاعنا، من وليداتنا. الوليد هذايا في بحر المتلين في بنزرت، كلامه كان مؤثر برشا. هيت نسمعوه في هذا المقتطف شنو قال بالضبط ونرجعوه.
4: عشناه الله يسلمك،
5: ريت قبيله تبيع في الطابونه، محلك على الاخر والله.
4: والله يعطيك الصحه ويرحم والديك.
5: شنو اسمك انت؟
4: اسمي علي.
5: علي
4: علي السك.
5: شنو تعمل، تقرا ولا تخدم؟
4: نقرا ونخدم الزوز. نقرا
5: فاش تقرا؟
4: نقرا تو تعديت للنفيم 9 اساسي، ونبيع في الطابونه والعبود، وبعد يجي الهندي نبيع الهندي،
5: بعد يجي الهندي نبيع الهندي. وعلي على الاخر
4: دبروا مصروف، دبروا مصروف ونعاون رواحنا.
5: محلك والله يعطيك الصحة والله. قداش عمرك؟
4: عمري 15 سنة.
5: بسم الله ما شاء الله. في بالك العبيد الناجحين كلهم يبداو كي كيف كنتي كي كنت صغير؟
4: إن شاء الله يا رب.
5: يخدموا يقراوا وحاطين في قلوبهم ويعملوهم الكل.
4: يرحم والديك.
5: ما تستعرب حتى شيء.
4: الحمد لله يا ربي ما نستعرب حتى شيء.
5: ما تستعرب حتى شيء.
4: والله حتى شيء.
5: كل شيء.
4: أموري مريض.
5: ريتك قبيلة، علاش عجبتني على الأخر، ريتك قبيلة طفل يبيع في القطانية ولا يبيع في نعرف شنو، سلمت عليه وبسطه من جبينه تعرفه.
4: والله ما نعرف ايش تفول، اما والله يا حبيتها ديما راه ديما نسلم عليه، ديما نقول لك كلمه باهيه كلمه طيبه تفرح، حتى كي ما يبيعها السنه يروح فرحان، يروح شيخ خاطر العبد يقول لك العبد هذاك فرحني، ويقعد يدعي لك في دعيه وباهي
5: يرحم من قره ورا وربا.
4: يقول لك على القليل اقول حاجه باهيه ولسك، فليقل خيرا او يسمع.
5: ليه بيه برجلي قرينا بلاد كامله. بسم الله ما شاء الله عليك،
4: يرحم والديك وبارك الله فيك، يعطيك الصحه.
5: بوك امك ليه يمديك، شكون يقري فيك؟
4: شكون نقرا واحد شكون يقريني؟
5: يشجعوك بوك امك على القرايه؟
4: يشجعوني بابا مسكين مريض.
5: الله يفرج عليه،
4: الله يفرج عليه، الله يرحم والديك.
5: هو اللي علمك الحكايه هذوما، اللي علمك التربيه والاخلاق.
4: بالطبيعه معلمنا التربيه والاخلاق، لنا معلمنا نحترمه الكبير، معلمنا كيفاش نتعاملوا مع العبيد، ما عملنا ما نسبوا حتى حد، ما نعرفوا حتى حد، نقرا لارواحنا باش نكبروا وما نكونوا خير منه، ما نكونوش اقل منه.
5: بسم الله ما شاء الله،
4: الحمد لله يا ربي الامور ديما ماشيه والحمد لله رب العالمين.
5: الحمد لله، الحمد لله يجيبك في الصيب ويربي يوفقك ويربي يعطيك الخير.
2: محليه
5: شنو تحب تطلع كي تاكل؟
2: محليه الوليد الحقيقة. إذا الفيديو دار برشا، لقى برشا تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، كلامه الحقيقة مؤثر وفي برشا رسائل، وما شاء الله عليه الوليد، تبارك الله عليه الحقيقة. وراه تعليم الأطفال الاعتماد على النفس واستثمار يعني في الإنسان قبل المستقبل. النجاح في تربية الأبناء ما عادش نجم نقيسه فقط بالشيء اللي تحصلوا عليه من نتائج دراسية فقط، يعني مش نوت، مش عدد أكهو يعني في القراية، راهو مرتبط أيضا بمدى قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم، تحمل المسؤولية، إدراك قيمة العمل والخدمة. والطفل اللي يتعلم منذ سنوات الأولى إنجاز شؤونه بنفسه، يشارك في الأعمال اليومية، ينشأ أكثر ثقة بقدرته وأكثر استعداد لمواجهة تحديات الحياة، وغرس ثقافة العمل في نفوس الأطفال. ما يعنيش إثقال كهلهم بالواجبات، وإنما تربيتهم على أنه لكل إنجاز في الحياة هذه راو لازموا جهد وتعب، ولكل نجاح عنده ثمن من المثابرة من الاجتهاد والعمل مهما كان بسيط، مهما كان بسيط، فإنه يربي الطفل على الانضباط، يعزز احترامه للوقت، يخليه يقدر التعب الآخرين، بعيد عن ثقافة الاتكال وانتظار شكون اللي باش يقوم له بكل شيء نيابة عنه. كما أنه تعويد أبنائنا على تحمل المسؤولية منذ الصغر، سواء بتربية حتى باش يرتب أغراضه، باش يساهم في بعض الأعمال المنزلية، ولا باش يتحمل نتائج اختياراته في بعض الأحيان، فإنه هذا راهو يساهم في بناء شخصية مستقلة متوازنة قادرة على اتخاذ القرار بثقة ومواجهة الحياة بروح المبادرة لا بروح الاتكال. في زمان تتسارع فيه التحولات وتبقى أفضل هدية يقدمها الأباء والمربو لأبنائهم هي تعليمهم كيفاش يعتمدوا على أنفسهم، كيفاش يحترموا قيمة العمل وعمل الآخرين. خاطر الثروة الحقيقية مش في الشيء اللي نخليوه لأولادنا نورثه لهم، هي الثروة الحقيقية فيما نغرسه فيهم من قيم، من مبادئ، من مهارات تأهلهم لبناء مستقبلهم بيديهم هما، إذن ويعولوا على ذاتهم، يعتمدوا على أنفسهم، وربي يصلح في حال وليداتنا وبنياتنا.
3: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
2: 9:04 فاصل وراجعين. جماعة البكالوريا الموضوع يهمكم شوية أخرى، إذن ضيفتنا ألفة بوعليق نائبة رئيس جامعة سوسة، الموضوع هو الأيام الوطنية والجهوية للإعلام حول التوجيه الجامعية.
1: نهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. نهار على صباحه بقيت الشهر على نارم افهم. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس، كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش بقيت الشهر على نارم افهم مع عقارية قلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور، اول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة، اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو، على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
3: بيبليسيتي.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين، وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه.
7: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار الأصبح مع كمال. صلتينا صلتينا.

0: غنية على الكيف، غنية على الكيف.
1: نهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. نهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقية الشهر على رمفام. كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
0: بيبليسيتي
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: ابتدي باش نمشي لفقرتنا ضيف الصبحية نحكي على التوجيه الجامعي. إذا كيد برشا معطيات نجم وتكتشفوها معنا في هذا الحوار لقيت هذا ضيف الصبحية. ضيف الصبحية. إذا نصبح على كل مستمعينا ومستمعاتنا سواء تخوا WRMFM.net ولا على 99.8 في مساكن سوسة ولا مون أستير. نحكيو على جامعة سوسة تحتضن نهار 15 و16 جويليا فعاليات الأيام الوطنية والجهوية للإعلام حول التوجيه الجامعي. نحكيو على محطة هامة ترافق الناجحين في امتحان البكالوريا لاختيار مسارهم الجامعي عن دراية ووعية. للحديث عن أهمية هذه التظاهرة وما تتضمنه من لقاءات ورشات وعروض تكوينية سعداء باستضافة السيدة ألفة بوعليق نائبة رئيس جامعة سوسة. أهلا وسهلا بك سيدة الكريمة وشكرا لقبول الدعوة.
1: صباح الخير. صباح الخير للRFM. شكرا على دعوتكم لجامعة سوسة. صباح الخير للمستمعين ومستمعاتنا وبالأخص الناجحين جدد في امتحان البكالوريا اللي نتمنى لهم المستقبل الزاهر إن شاء الله.
0: إن شاء الله نهارك أسعد ليامات مدام ألفة. إذن نحكي على جامعة سوسة تنظم هذه الأيام الوطنية والجوية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بداية هت نحكي على أهمية هذه التظاهرة بالنسبة للتلامذة الناجحين في البكالوريا وشنو بعد تو ننتقلوا إلى البرنامج. خلينا نحكي على أهمية التظاهرة هذه وأهمية أنهم يكونوا موجودين ويواكبوا التظاهرة مدام ألفة.
1: أي هو تو احنا كما سيادتك كنت تقول نعم اليومين 15 و16 جويليا إن شاء الله في كلية الطب بسوسة اللي هي مؤسسة من مؤسسات جامعة سوسة. نعم. إن شاء الله باش تكون فما عندنا يعني التظاهرة هذه اليوم الإعلامي الوطني واليوم الإعلامي الجهوي يعني للتوجيه الجامعي باش يكونوا يومين. النهار الأولاني هو يوم وطني باش يكونوا يعني شنو معناتها يوم وطني هو بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. واليوم الوطني هذا باش يكونوا موجودين فيه ان شاء الله للجامعات الكل في سوسة يعني سوسة وغير سوسة. نحن على نطاق تونس عندنا 13 جامعة بما فيهم جامعة الزيتونة بما فيهم جامعة الافتراضية باش يكونوا متواجدين مع زادة كيف كيف مش كان الجامعات متواجدين زادة كيف كيف عم متواجدين يعني مكونات الأخرين يعني فما وزارة التعليم العالي باش تكون موجودة وزارة التربية موجودة وزارة زادة يعني رفعنا العديد من الوزارات الأخرين كذلك باش يكونوا موجودين المبيتات الجامعية باش يكونوا موجودين يعني باش يوم 15 و16 باش يكون موجودين على ذمة التلامذة الناجحين الجدد واللي نكرر يعني نعاود نهنيهم بالنجاح الباهر اللي قاموا به وتلامذتنا باش يكون موجودين جميع الـ يعني لي كومبوزونت الكل اللي باش تعاونهم في التوجيه نتاعهم باش تعاونهم فماش كان التوجيه فماش كان الدراسه زاد كيف كيف فما المبيت فما
0: الخدمات الجامعيه يعني عموما
1: يعني المكونات الكل اللي هما باش يسهروا من بعد على راحتهم في الاكومبانيمون نتاعهم في الحياه الجامعيه نتاعهم. الاهميه احنا نعرفوا اللي نحن توا صغيراتنا قراوا في اكثر 6 سنين نتاع البريمير ومن بعد 7 سنين حتى العداوة البكالوريا هذاك الكل التعليم الاساسي اللي حضرنا به يعني للاجتياز امتحان البكالوريا هو باش نتعداو للمرحلة المهمة في الحياة اللي هي من أهم المراحل في الحياة هو شنو باش نولي أنا في المستقبل يعني شنو مستقبلي في العملي هذه مرحلة مهمة وحساسة. التلامذتنا حاطين على ذمتهم المكونات الكل وكذلك الجامعات الكل والاختصاصات الكل باش يكونوا موجودين باش يجي

0: بحذاهم يسألوا يشوفوا شنو اللي هو ينجم شنو الشعبة اللي تخرج منها اخذها يعني في الباك ومن بعد شنو ينجم يعمل بها في حياته المستقبلية. خاطر هذه مرحلة مهمة حتى نعرفوا اللي المستقبل الكل باش يتبنى على شنو اللي باش نقراوه توا وشنو الشهادة اللي أنا باش ناخذها. نحب نركز على حاجة أخرى. راهو عنا العديد والعديد من الاختصاصات. بربي ما نظفتوش على أولادنا وبناتنا باش ياخذوا الاختصاص اللي الأولياء يحبوا عليه. نخليو لهم اللي بخشوا. خاطر راهو فما اختصاصات اللي هي ما مش معروفة لكن هي من أعز الاختصاصات. وطاو نحكيهم بعد شوية في
1: البرنامج
0: في البرنامج. رانا جبنا يعني طلبة اللي كملوا خذوا الدبلوم نتاعهم وكانوا عندهم نجاح كبير في الميادين نتاعهم الكل. باش يجيو يحكيوا على الاكسبيريونس نتاعهم كيفاش اللي دخلوا في حاجات في شعب ما كانوش مقتنعين بها ومن بعد ولاو هما تبارك الله عليهم عندهم يعني سايت دولي وعالمي بالاتخافير يعني هل الاختصاص. انا نحب نقول للتلامذة كونوا متواجدين في
1: التوقيت وقتش يبدأ اللقاء
0: باش نبداو مع نحن 8 نبداو غادي 8 ونص يبداو موجودين باش يقيدوا الوغ فما لانسكريبسيون كي باش يدخلوا باش نعملوا لهم لانسكريبسيون لانسكريبسيون باش ياخذوا بها كيو ار كود نعطيهم هكا ان بتي سوبور فيه الكيو ار كود فيه الدليل التوجيه وفيه شنو هما العروض عروض التكوين الموجودين في جامعه سوسه وفيه بعض يعني جملة من الدوكيومنتاسيون اللي موجودة في حتى الكيو ار كود هذاك ومن بعد هما باش يتنقلوا بين لي ستونت اللي فيهم كما قلت المؤسسات الكبيرة والجامعات والمؤسسات جامعة سوسة وكذلك فما دي ميني فيلم اللي باش يتحطوا على ليزيكرون حق باش تكون يعني نهايرين مفتوحين يكونوا متكاملين.
1: يعني فما لقاء مباشر مع الجامعات مع الأساتذة مع الخبراء فما مواكبة زادة المستجدات سوق الشغل متطلبات المستقبل فما زادة تعريف بمختلف مسالك التكوين تقريب المعلومة الرسمية من الناجحين والتوجيه أكيد مرحلة حاسمة كما أكدت السيدة ألفة بوعلاق. سيدة ألفة إذا انتقلنا إلى البرنامج بالتفصيل يعني أبرز الأنشطة والمحطات اللي تنتظر المشاركين يعني بعد التسجيل شنو يستنى فيهم في اليوم الأول والثاني؟
0: كما حصلت وكنت نحكي نقول لكم هذا باش يصير في كلية الطب في فضاءات كلية الطب في سوسة عندنا البرنامج هو
1: اليوم
0: كما
1: الأول
0: قلت فما زيارة ميدانية هذيك
1: اليوم الأول
0: قبل ما يمشيوا في اليوم الأول قبل ما يمشيوا للليزانفي على خاطر في اللانفي باش يكون فما افتتاح المنتظر باش يكون السيد الوزير السيد منذر بالعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي باش يكون موجود باش يعطينا كلمة. كذلك عنا المديرين العامين للشؤون الطالبية وللتكوين في التعليم العالي زادة كيف باش يكونوا متواجدين ومع يعني جميع المديرين والمعاهد والكليات عمداء الكليات وكذلك يعني رؤساء الجامعات زادة كيف باش يكونوا إن شاء الله متواجدين كل واحد باش يمثل الجامعة متاعه. فما افتتاح فما حصة افتتاحية اللي هي مش باش تطويل برشا مع ندوة صحفية باش يكون بها سيد منظر بالعيد مع جماعة الصحافة ومن بعد فما محاضرات المحاضرات هذه فما باش نحكيو على الشهادات الوطنية في التعليم العالي وأهم مستجدات عروض التكوين. نعرفوا اللي السنة راهو تعاملت ريفورم كبيرة قعدنا نخدموا فيها مع يعني مع الوزارات مع الوزارة بلوتو ومع جميع يعني لليونيفرسيتي الكل جامعات تونسية الكل عملنا تقييم وتأهيل وإعادة تأهيل العديد من الشهادات الوطنية.
1: نعم.
0: مع ثم زاد التطوير في المناهج البيداغوجية.
1: أو
0: السنة اللي باش يدخلوا السنة باش يقراوا أوترومون. ثم تطوير نعرفوا احنا توا ثم سكون لا بيداغوجي أكتيف هي البيداغوجيا اللي تحط التلميذ هو المسؤول الوحيد ولا الطالب هو المسؤول الوحيد على الدراسة متاعو وش تكون يعني بمعية بيسور بالأكمبانيمون متاع الانسانيون وبآليات جديدة. نحن تو في عهد الذكاء الاصطناعي والتطور البيداغوجي. دونك فما توا سنة باش ننتظروا انه باش ينتظروا تلامذة باش يكون عندهم آليات حديثة للآليات البيداغوجية حديثة.
1: واضح.
0: ومن بعد عندنا نصائح زادة باش تكون فما كونفيرونس على النصائح للتوجيه الجامعي. زادة كيف هذيا باش تكون على تدريب المهارات والنجاح والاندماج في الحياة الجامعية.
1: هذا
0: كيف كيف مهمة برشا خاطر الطالب اليوم هو باش يتلقن الدروس باش يكون مسؤول على الدراسة بتاعه وكذلك يلزم الاندماج في الحياة الجامعية. هذه مهمة برشا لتطور قدرات ومهارات الطالب الجامعي.
1: واضح.
0: ومن بعد باش نعملوا العروض في التكوين في مجالات مختلفة. أما خلينا المجالات المهمة الجديدة مش المهمة كلهم مهمين دراسة كلهم مهمة
1: جديد نحكيه ميتش ميديا ووسائط متعددة وغيره يعني
0: ايه دونك في عروض التكوين هذوما الحق سلطنا الضوء شوية على الطاقة المتجددة وأثقها في الأكاديمية والمهنية. هذه نعرفوا احنا الطاقة المتجددة توا مخذت بقعة كبيرة في حياتنا في مع هذه مع المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا مثلا في سوسة اللي هي عندها دراسة كبيرة وقاعدين دراسات وأبحاث قاعدة تقوم بهم في هالمجال هذية. لذلك احنا ان شاء الله باش نكونوا مع موعد مع محاضرين من في في في المجال الطاقات المتجدده وهما باش يفسروا يعني يعطيوا لمحه على المجال هذايا وعلى الاختصاصات خاطر في المجال هذايا مجال واسع وشاسع اما فيه اختصاصات متعدده اللي هما باش يحكيوا عليهم. كذلك باش تكون ثم تكوين في مجال الملتي ميديا والوسائط المتعدده وافاقها الاكاديميه والمهنيه اللوجستيه زاد كيف كيف لهنا نحن نعرفوا اللي المجال الملتي ميديا مجال ما توا ما عادش نجمو نستغناو عليه في المجالات الكل زاد مجالات الكل كسوسوا حتى المجالات يعني تاع العلوم الانسانيه
1: اللي
0: كيف كيف موجوده الملتي ميديا وهي يعني تعليم سيبلي اللي هو وزاد ماخذ صيت كبير يعني في الشواء اللي الفيديو يحبوه برشا وكل عنا زادا كيف كيف باش نعملوا باش نسلطوا الضوء على مجال العلوم الإنسانية ربي العلوم الإنسانية وراهو مجال واسع وراهو فيه تطورات جديدة زادا كيف كيف ما نخافوش حتى من بعد الآفاق الأكاديمية والمهنية مفتوحة موجودة ومفتوحة نحبوا نحيوا هكا المونتاليتي
1: هكا تاع انه ما فماش افاق تاع خدمه وغيره
0: مسكره راهو فيه العديد راهو اللي باش يعمل لغه مثلا توا ولا جغرافيا ولا تاريخ راهو فما تطورات جديده صارت
1: اللي
0: قاعدين ساهرين عليها الاساتذه في المجال هذايا.
1: نواصلوا
0: معك وما ننساوش عاد علوم التصرف وافاقها الاكاديميه اللي هي تبطل عنا توا العديد من الكليات والمعاهد اللي قاعدين يعني يشتغلوا في المجال هذا.
1: نعم.
0: هذا بإيجاز في اليوم الأول. في اليوم الثاني يوم 16 باش يكون محلي يعني نتاع جامعة سوسة. لذلك 17 المؤسسة باش يكونوا موجودين فيهم.
1: أيوة.
0: هما على في اليومين جامعة سوسة باش تكون موجودة في اليومين باش 17 مؤسسة موجودين فيهم، موجودين الأساتذة، موجودين الإداريين اللي هما زادة كيف كيف نحب نشكرهم خاطر على المجهودات اللي يقوموا بها، وكذلك عنا الطلبة والطلبة اللي نجحوا في الميادين هذوما أكل نسميهم success story
1: يعني قصص نجاح
0: قصص نجاح هذوما باش يعطيو كيفاش هما
1: عاشوا التجربة
0: في الميادين هذية في كل واحد في ميدان.
1: نعم.
0: دونك هذوما كلهم باش يكونوا ان شاء الله متواجدين يوم 15 و16 جويليا في كلية الطب بسوسة أطاقير من الساعة الثانية ونصف
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة. إذن على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا هوك بالتفصيل شنو يستنى فيكم، شنو تنجموا تلقاو في الختام، الرسالة اللي تحب توجهها للناجحين في البكالوريا اللي يسمعوا فينا الوقاية ذي وأوليائهم قبل انطلاق عملية التوجيه الجامعي مدام.
0: الرسالة أنا نحب كما نقولها وقلتها برشا العديد من المرات، ربي راهو كل إنسان ينجم يكون يبدع في المجال متاعه، ما فماش مجال خير من مجال تكوين يعني خير من مجال، راهو احنا عندنا أفكار خاطئة على أنه هذا منجح كان اللي جاب معدل قوي برشا، راهو حتى اللي جاب معدل متوسط وينجم ينجح في مجال هو اللي يحبه وهو اللي يختاره. نخلي أولادنا وبناتنا يختاروا المجال اللي هما يحبوا عليه وراهم بقدرة الإله عندهم كان الأساتذة الباهين اللي قاعدين يحرصوا على أنه الطلبة نتاعهم باش ينجحوا في المجال هذاك واللي يخدم يعني ويعطي كل ما عنده إن شاء الله يلقى الطريق محلول قدامه. نخلي أولادنا يختاروا مجال اللي يحبوه، راهو اللي يحب حاجة
1: يوصل لها
0: قدرة ربي ينجح فيها وينجح مش بذر ينجح يعني أبيك إكسلون. وإن شاء الله كل إنسان وكل واحد يعني كل تلميذ وتلميذة وكل ولي يكونوا فرحانين ونحن يعني كجامعة وكوزارة التعليم العالي
1: إن شاء الله ربي يوفق الجميع
0: يعني نلبيوا الرغبات للناس الكل
1: إن شاء الله
0: وفقهم إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق.
1: مشكورة السيدة ألف أبو عليق نائبة رئيس جامعة سوسة على هذه الإضاءات القيمة حول الأيام الوطنية والجوية للإعلام حول التوجيه الجامعي. شكرا على تدخلك وشكرا على وقتك سيدة ألفة. يلا في الأمان. ذكروا مستمعين أن التظاهرة تنتظم نهار 15 نهار 16 جويلية يعني بعد غدوة نحكيه الأربعاء والخميس بكلية الطب من الجزار بسوسة بداية من 9 صباحا، وهي فرصة هامة لكل الناجحين في البكالوريا باش يطلعوا على مختلف مسالك التوزيع وياخذوا قرار مدروس بشأن مستقبلهم الجامعي، وما تفلتوش حتى فرصة نجم تعطيكم معلومة باش أنك تعمل الاختيار الصحيح. إن شاء الله مستقبل أفضل وخير ديما لوليداتنا وبنياتنا الناجحين في البكالوريا واللي ماشيين للجامعة. هذا شعنا في حوارنا مع ضيف الصبحية.
2: ضيف الصبحية
1: يلا سيدي خليكم معنا في المتابعة، راجعين 39 دقيقة بالضبط للناس اللي تسأل على الوقت ما تبعدوش. هذا محمد جبالي فاطمة الزهراء هي جديدة الغنية حلوة برشا هكا النغمة كالطبوعة التونسية الجميلة. يلا راجعين بعد شوية.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهار على نرم افام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: كبليسيتي برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير. واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك. وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على ارم اف ام.

0: هذه نادية خالص تقول الطير اللي عشقته، وبعد شوية نسمعها كاملة الأغنية هذه. التونسي ديما حاضر معنا في البلاي ليست امتعنا في النهار على صباح هو.
1: النهار على صباح هو، النهار على صباح هو.
0: 9:49 على موجات راديو رام اف ام، كاملين معاكم أكيد نقرأوا كل تفاعلاتكم قبل ما نستقبلوا ضيفتنا الثانية بعد شوية اللي باش تكونوا معنا في هذه الساعة الثالثة من برنامج النهار على صباح هو. أكيد متابعة ومواكبة لكل ما يهمكم من أخبار، من أحداث جهوية محلية، وكل أكيد ما يهمكم من أخبار عموما. إذا تحياتنا ليسرى العجيلي، تحياتنا الأم محمد أمين تقول صباح الخير خويا، كمان نارك زينة ميرا ترابلسي، نارك سعيد مبارك. تحياتنا زادة لزانت غنات اللي قاعدين يتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رام اف ام، مرحبا بكل تفاعلاتكم، ومرحبا زادة بكل إهداءاتكم من القلب للقلب. لحديش غير درجين الموعد اليومي. كوثر برام تقول صباح النور والسرور، بداية أسبوع موفق الجميع، ربي يسترنا ويحفظنا من سخانة الطقس، اللهم أمين. ولو أنه اليوم مبشركم أنه أبرك شوية بالنسبة للطقس، فما انخفاض في درجات الحرارة كي نقارنوها يعني بيوم أمس وليمات اللي فاتت. اليوم الحمد لله تنخفض إذن درجات الحرارة بشكل يعني ملحوظ مقارنة بيوم أمس اللي كانت فيه مرتفعة بشكل ملحوظ درجات الحرارة القصوى. عبد القادر بريري صباح الورد، نهارك سعيد. سميرة أيضا من مساكن وكل مستمعينا الكرام. حاضر معنا لقية ذي ضيفتنا ألفة العمروني، لقية هذا في ضيف الصبحية.
2: ضيف الصبحية، ضيف الصبحية.
0: هو مدينة مساكن تعيش ليامات ذي على واقع تظاهرة فرحة الصيف اللي يحتضنها فضاء ولا تحتضنها ساحة الشهداء اللي وراء البلدية. هي مبادرة ينظمها الفرع المحلي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بمساكن بهدف دعم الحرفيات والتعريف بإبداعاتهم. للحديث عن هذه التظاهرة يسعدنا باش نستضيفه ألفة العمروني، رئيس الفرع المحلي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بمساكن. صباح النور، مرحبا بك مدام ألفة.
3: صباح الورد، صباح الخير ليك كمال ولكافة المستمعين.
0: إن شاء الله نهارك طيب يا مدام، شي حوالك؟
3: عايشك يا ربي خليك. فعلا معناتها ليامات هذية ككل سنة هو موعد سنوي في بداية شهر جويليا، وطبعا معناتها هذا انطلاق موسم هو نعرفه ديما، الصيف هو موسم الأفراح.
0: صحيح.
3: موسم النجاحات، موسم ونحبوا هكا ندخلوا معناتها طاقة الفرحة للناس اللي قاعدة في مساكن، وخاصة كونوا مساكن معروفة الفترة هذه تحتفل زادة بعودة أبنائها.
0: صحيح.
3: اللي عايشين في الخارج، فكله مع بعضه معناتها نجاحات أفراح عودة المواطنين بالخارج. الفترة هذه تكون مليئة بالحضور.
0: هو من هنا جت الفكرة يعني بتاع تنظيم التظاهرة هذه، ومش أول نسخة يعني، نسخ عديدة ومتعددة.
3: صحيح طبعاً.
0: هذا هو توا سنوات قاعدة تنتظم كل صيف. أبرز الأهداف يعني بتاع التظاهرة هذه نحكيه، شنو حضرته للزوار من منتجات وإبداعات وأنشطة تخلي المعرض فضاء للعائلة وللتعريف، خاصة بمهارات المبدعات اللي حاضرين معاكم. وحاجة أخرى هو انطلق عنده مديدة تقريبا نهار 5.
3: اي معناتها احنا توا مش كما كل مرة نحكيه قبل ما يبدأ، توا في وسطه. احنا توا في وسطه، هو انطلقته عنده أسبوع، وما زال الأسبوع هذية معناتها ما زالوا الأيامات الجاية. يلحقوا الناس اللي توا باش يسمعونا يلحقوا. في العادة راهو المنتوجات والليزارتيك الموجودين راهو من إنتاج الحرفيين والحرفيات. عنا كل ما يهم الكادوات، الهدايا، الأعراس، المواد الطبيعية المستخرجة من حاجات من النبات الطبيعية، ليزيلي سونسيال، المواد التجميلية، الحاجات الملبوسة، الهدايا، الديكور متاع الدار والديكور متاع المنزل، كيف العولة ما ننسوهاش اللي هي حاضرة في كل وقت صيف وشتاء. فكالعادة
0: صناعات تقليدية وإبداعات حرفية، خلينا نقولوا نجموا يكتشفوها.
3: إبداعات حرفية حتى من الأكسسوار زادة طبعا، صنع يدوي. الأغلبية بنسبة 90% هاند ميد، حاجة معمولة باليد، مصنوعة باليد ومعمولة باليد، وإبداعات يدوية. المرة هذه زادة جديد كونه عنا المواد الطبيعية المستخرجة من النبات، وعنا العسل وأنواعه. بالحق حاجة روعة في العسل،
0: يعني كل شيء موجود.
3: كي نقولوا عسل كمال يقول لك حاجة عادية، ما هو عسل لا لا لا اي بدي اكتشفت لي حاجه مش عاديه كونه بالحق العسل مش عسل مش كل عسل تقول عليه عسل وفما انواع وفما جوده وفما مناطق زاده مستخرج منها او مناطق راعي فيها النحل يعني هكاك يولي فما فرق في نكهه العسل وفي نوع
0: الخصوصيه
3: العسل.
0: الخصوصيه انه كل يعني الحاضرين في المعرض هذيا نشوفوا كل ما هو تونسي والصناعه التقليديه وحرفه زاده تونسيه 100% وهما كل حرفيات يعني ابداعات نتاع نساء قصص الحقيقه
3: ومعنا معنا شويه رجال راهو معنا الحرفيين والحرفيات
0: دونك لكن الهدف هو انه توفير الفضاء والفرصه للحرفيات باش يوريوا ابداعاتهم هذا يعني
3: هو ترويج للمنتوج هو ترويج للمنتوج وراهو انا نقول لهم وهذا هي معروفه هو راهو المعرض ما هو الا فرصه بسيطه لايامات قليله للتعريف بالحرفي والحرفيه لانه من بعد يتبعوه الكليونات يعني من بعد الناس المستهلك يقعدوا يتابعوا فيه على طول على مدى السنه بينما الفرصه هذه هي فرصه احتفاليه وترويجيه للمنتوج
0: خاصه انه الهدف وكنت كل مره يعني تاكدين عليه انت مدام ألفة بحكم يعني بصفتك رئيس الفرع المحلي الاتحاد الوطني للمراه التونسيه ونعرفوا تبقى الاشكاليات الكبيره انه نتاع كل حرفيه يعني هو مساله التسويق نتاع المنتجات نتاعها والتعريف زاده بالصنعه ولا بالحرفه نتاعها فانه دوركم هو توفير هالفضاء ولا الفضاءات هذيا باش انهم يسوقوا المنتجات نتاعهم
3: فوالا هذا هو وهي هما فرصة هما فرص سنوية كما شفت كمال راس العام في ديسمبر موعد به متاع احتفال برأس السنة والمرة هذه موعد بين مناسبة موسم الأفراح فكل مرة نخلقه احنا الفرصة باش الحرفيات نخلقوا لهم الفضاء أو أيامات معدودة 10 أيام 15 يوم باش يعرفوا ويروجوا المنتوج متاعهم في العادة وراها ساحة في ساحة الشهداء البلاصة هذه
0: هي نفسها
3: وراء البلدية نقول اللي مازال ما زرناش نقول زورنا راهو كونوا في الموعد راهو فما برشا حاجات تعجبكم فما برشا مفاجآت ديما فما جديد ديما فما جديد وهو متواصل بإذن الله
0: واضح إذن فما تمديد في الأيامات الجاية ولا مازلت تخمم
3: والله شوف هذه هي يعني نظرا للسخانة اللي شفناها
0: صحيح.
3: موجة الحر اللي شفناها
0: صحيح.
3: رغم لا هما نجموا يخدموا
0: صحيح.
3: ولا ناس نجم تخرج وتشوف ففما ثلاثة أيام تعديوا طبعا الناس الكل في بالهم اللي جمعة وسبت ولحد تعدوا أيامات يا لطيف وربي يجيرنا فقلنا احنا نكملوا نمدوا حتى للويكاند يعني من اليوم حتى لنهار السبت ما تخلفوش الموعد زورونا راهو فما تمديد مش لنهار 15 حتى لنهار 18
0: واضح.
3: بإذن الله
0: حتى لنهار 18 مش 15 أو كفرصة يعني للناس اللي تحب تمشي تتفرد شوية منها فضاء للزيارة للناس اللي تحب تكتشف الابتكارات هذه الجديدة وفي نفس الوقت فرصة زيادة متاعة فريدة خاصة تنجموا تحكيوا مع الحرفيات أكيد وتكتشفوا برشا الحقيقة قصص نجاح
3: طبعا.
0: وإن شاء الله إن شاء الله يكبر يعني سنة بعد سنة ونشوفوا أكثر عدد يعني من الحرفيات الموجودين يعني مش يبقى حتى لنهار السبت بعد التمديد
3: بإذن الله هذا يخممنا في التمديد
0: مشكورة مدام ألفة
3: عايشك
0: صحة وبارك الله فيك
3: عايشك شكرا
0: يلا في الأمان نهارك سعيد مباركة
2: ضيف الصبحية ضيف الصبحية
0: يلا سيدي كانت ضيفتنا سيدة ألفة العمروني رئيسة الفرع المحلي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بمساكن حكينا على فرحة الصيف هو الاسم امتاع المعرض المقام حاليا بساحة الشهداء لاكتشاف إبداعات الحرفيات ودعم المنتوج المحلي وإذا حاولنا نعطيكم فكرة على الموعد ولش نجموا تلقاوا زادة في هذا المعرض مقابل البوسطة الكبيرة ساحة الشهداء البلدية 9:58 دقيقة هذه شعنا إذن بالنسبة لساعتنا الثالثة شوي أخرى ساعتنا الرابعة العشرة وربع يكون عنا موعد مع خليل نعمل وطلع على سوق الاثنين شنية فما شنية حركية الأسعار بالنسبة لليوم ولا بورصة الأسعار بالنسبة لنهار اليوم هذا الكل نعرفوه شوية أخرى الموعد 10:07 الموعد وموعد الربح هو موعد الكادويت هو الموعد اللي تنجموا تربحوا فيه أن بون داشا من إيدي بارا فارماسي أو ميديكال ستور دونك كلمونا على 71 134 396 نعاود لكم 71 134 396 كلمونا شاركوا معنا العشر أو سبعة في الموعد الربح والكادوات وخليك أنت تنجم تكون فايز معنا اليوم بالهدية من إهداء بارا أو ميديكال ستور. راجعين معنا
1: نهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. نهار على صباحه بقية الشهر على ميرم أفام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بديشوا على الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
4: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
4: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
4: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
4: خذ عندك 27 812 900 25 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
6: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
7: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
8: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
9: Un article acheté moins 20% ou bien deux articles achetés le troisième est gratuit.
8: متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
1: Publicité.
0: RM FM.
10: في ساكن
0: في سوسة.
10: تونسنا.
0: في السنة النهار على صباحه يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
11: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صباحه مع كمال. صلتينا صلتينا صلتينا.

0: نفسنا النهار الأصبح يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار إسبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار الأصبح مع كمال
2: تولى 10:17 على موجات راديو رمى فام ديما معكم في النهار الأصبح وتحياتنا لكل الناس اللي خلطوا معنا برانشي يسمعوا في النهار الأصبح داخل تونس وخارج تونس على 3W.RMFM.net ذي الموقع الرسمي لراديو مساكن على البوند فام 99.8 مازلت الموزيكا بعد شوية الجو 100% تونسي أكيد ننسوكم في الخدمة ننسوكم في دياركم وين ما كنتم في ثنية سيسر ويحكم ثنية زينة الجميع هذا جو تونسي شوي أخرى مع الهادي الدنيا

0: غنيتنا بعد شويه غنيه الهادي للدنيا. خليكم معنا في الاستماع ولقيت ذي باش نمشيو للسوق الاثنين والمارشي لوطانيا. يا خليل يا خليل، صباح النور ونهارك زين وبديت اسبوع طيبه ليك وكل مستمعينا الكرامه.
1: صباح الخير خويا كمان، صباح الخير على كل مستمعينا المفاهيم، نهاركم سعيد وورد وياسمين.
0: ان شاء الله نهارك طيب يا خليل، ان شاء الله نهارك طيب. شفين نحسك عاقل برشا خليل، ماكش في فورمه نتاع العاده كتدخله هكا، نحسك هكا النشاط وك الحيويه. ها يظل قمت مخر اليوم، قمت مخر
1: اي قمت مخر
0: اي ولا حاجه الاخرى السخانه التو
1: اسمع هكا السخانه هذيك سيدي ما خلاتنيش نرقد.
0: والله فهمت والله عرفته. اسمع فاشل ماك السخانه نتاع البارح، صعيب نهار البارح يا خليل.
1: هاي اللطف
0: صعيب نهار البارح ليلة،
1: الله يسترنا
0: الله يسترنا. والمشكل يا خليل، المشكل انه حتى كليماتيزور ولا مروحة في اغلب الاوقات ما عادش يعني يخدموا بالبيه. اول حاجة الضوء قاعد يضعف في عدد من الاحياء في معتمدية مساكن، وهذه مشكلة كبيرة برشا، مشكلة كبيرة برشا الحقيقة. البارح برشا يعني الحقيقة تشكيات من شير ترفر مغادي، وان الناس اللي تسكن قريبة لترفر برشا برشا احياء بير جديد غير، والحقيقة من عدد من النقاط اللي قاعدة الحقيقة فيها مشكل كبير برشا، الضوء يضعف ويقوى.
1: عندنا شكون مجار مثلا البارح
0: يقص
1: وتحرق،
0: اي صارت تصير على كل فما الضوء
1: جديد شريها،
0: اي الضوء يقص ويرجع. البارح قص ورجع، فما يجي سويعة غير أربعة كيكة نصيف ساعة، فما في بعض البلايس وصل حتى الساعة، إذا قص ورجع. لكن المشكلة مش في القصان هكا قص ورجع، الضوء يضعف يطيح ويرجع، يعني تشوفوا حتى كعبة الضوء تبدأ تطيح شوية بعد تعود ترجع تقوى. على كل إشكالية الحقيقة متاع الضوء هذه عادة، إضافة مع سخانة البارح والقصان متاع

0: اليوم ولا
1: هذا نحكيه بعد الظهر التوقعات. والله هو اليوم أقل من البارح، أما الأيامات الجاية فما موجة حر أخرى يعني ودرجات حرارة مرتفعة كما اللي عشناه البارح ويمكن حتى أكثر شوية. على كل حال ربي يعين الناس الكل يا خليل، ما هي السهل
0: يا ربي صعيبة. وربي يعينك الناس اللي تخدم
1: ناس منها للشمس منها للشمس والناس اللي تتنقل
0: في المرمى برشة والناس برشة اللي برشة تخدم بالدهن
1: برشة برشة برشة في كل القطاعات، الناس اللي تخدم
0: وجاز هذا مسكين
1: الناس اللي منها للشمس، الناس اللي الحقيقة ما عندوش خيار يعني كاو لازم يمشي ويخدم على روحه ويلقط خبزته كما يقولوا، كما انت تو في سوق الاثنين كما اليوم في سوق الاثنين يا خليل، ربي يجيب القسم للناس الكل. يا اخوي البهي شنو الحركية في السوق؟
0: والله بالنسبة للحركية هم ازدحام كبير، اما بالنسبة للنصابة اخوي كمان النصابة ما فهمناش برشا،
1: أقل من العادة.
0: دم تدخل للسوق هكا من الباب الكبير هكا تدخل منه تلقى الدنيا الكل فارغة مش نصابة.
1: لا مش فارغة
0: يعني أنا فما الكعبة والاثنين فقط حتى اثنين تدخل للداخل.
1: ما فهمتكش يا خليل، فما للداخل فما التجار بتاع الخضرة والغلة شفتهم من الصباح شنو
0: مثلا وين يقاوى كل حلوة لملبنا
1: هي يا خليل اغزر لي باش تبدا الصورة واضحة. الصورة واضحة اللي مش يقضي خضرته مش يقضي خضرته وغلته، راه موجودة الخضرة وموجودة الغلة وكل عادة يعني موجود. شفت ايش قصدك انت يعني اشتر السوق اشتر معبي يعني هاوك النصابة موجودين تاع الخضرة والغلة واشتر يعني الباقي اللي فما تاع القموح تاع الحلوى تاع ما نعرفش يعني بعض المنتوجات الاخرى تاع الدبش مثلا هذوك اللي ناقصين. هذه هي الصورة خليل،
0: هذه
1: هكا وتعب ما نجمش عبر عليها مليح هكا وتعب تعب هكا ومعذور من الشمس ما نجمش
0: اما
1: اللي يحب يقضي كل شيء متوفر، العظم موجود، الخضرة موجودة، الغلة موجودة. يعني شد انتباهي صباح بكري تقريبا نحكيه على 5:30 و6 يمكن الحركية مش في العادة تكون كبيرة برشا، لكن لاحظت انه الحركية فما حركية تقريبا نحكيه من 5:30 حتى للستة وبعد الستة يعني فما حركية في سوق الاثنين، الناس تمشي تقضي بكري بكري.
0: يقولك نمشي نقضي على
1: البرود
0: بكري.
1: على البرود
0: على البرود يقولك نقضي على بكري الأخرى والروح
1: هذا هو. يا سيدي البيه يا سيدي البيه اعطيني ايش عندك في القائمة تفضل.
0: يا سيدي عنا سيدي البطاطا اليوم فما ب 16% و17% وبديل
1: هو وبيه البطاطا اقل من من المرشيات وسط الجمعة عنا 16%
0: و17% وبلفين
1: هذه البطاطا
0: وعندنا سيدي الطماطم ب700 و800 وبدينار
1: طماطم 700 و800 ودينار
0: والقرع فما البرج بدينار برج قرع وقرع بوشوكة ب3000 البصل فما 750 وفما كذلك بدينار وفما حتى ب600 الفلفل الشعباني بدينار ب12% 15% البقلوكي 2500 وب3000 السفناريا 2500 وب3000 الكرم بلفين أوش بشيوخ وضر الورقية
1: بيه اش عندك في السوق
0: عندك السيدي السلق والمعدنوس ب500 والنعناع ب500 والكلافس ب500 وكل الدلبيش تعرفها الدلبيشة
1: بيان سور خلي حكينا عليها برشا مرات هي كمل
0: اي بلف
1: اي
0: بلف اول تمشيو للغلة
1: الغلة شنو عندك في الغلة سيس روحك خليل اي
0: القنا الخروب
1: خروب اي
0: الخروب
1: اسمع فما اللي يعملوا منه جيل خروب عصير تاع الخروب
0: فما يعملوا بيجي فما اللي ياكلوا كيك راهو باهي صحي خرق الله
1: لا وخاصه نجي الخروب يبدا بارد خليل ها مقلص
0: والله ما احلاه
1: اي باهي
0: ب 4000 الخروب الكيلو
1: 4000 الخروب
0: اي الكيلو
1: قول لي هو ما عادش تلقاه لا محاله قبل كنا عثنيه يا خليل
0: صحيح
1: نحيو كول
0: كنا نحيو منهم الشجر وناكلوا
1: هيك مش شجر نحيو كول يا خليل هاي الخروب الخروب ب 4000 الكيلو
0: ب 4000 باهي نمشيو للوز
1: اللوز
0: اللوز اي اللوز الاخضر باهي ب 17%

0: بينك ب 2000 و2500 و2200. هذا بالنسبه للوز.
1: اللوز
0: المشمش ب 4 دينارات 4500، الدلاع ب 600 وب 800، البطيخ ب 1300، ولا البطيخ المخصي ولا كيف يقولوا
1: اي ال ال ال ال ال ممكن الاصفر هكا كيكه الاخ
0: تحيت
1: اي هذاك هو
0: اي ب 1500، العوينه 2500 وب 4000 وب 5000 وب 3000، التفاح 2500 3500، العنب فما ب 3000 وب 5500 وب 6500، الخوخ
1: الخوخ
0: ب 3700 وب 3000 و 4500 وب 5000 و 2500 وب 4000.
1: واضح.
0: باهي وتبقايا ولا رويال كيف كيف
1: كيف كيف الاسوام كي بعضها تقريبا ايه
0: كي بعضها. باهي الدقله ب 12 دينار، الفقوس دينار ب 1500 وب 2000. باهي عندنا الكرموس
1: قداش؟
0: الكرموس ب 15 دينار وفما كرموس ب 20 دينار.
1: واضح. تعرف الكرموس أو اول ما طاح ارخص من تو يا خالي.
0: صحيح اول ما طاح 7000 ونص 6000.
1: صحيح. هكاك تقع من 7000 حتى ل 10000 انت والجوده وانت والنوعيه. توا هو ب 15 وب 20. كمل يا.
0: باهي والله ما بسيس شعير كما نعرف. قطعين مقطعين في وسط شيء كبير.
1: خليل انت تعب ديجا من قلة النوم. من قلة النوم. عندك جهد باش تاكل يا خليل.
0: لا لا ماكلات برك ما
1: تاكلش. اشبع بالنوم بعد اشبع بالماكله يا خليل. ورا كمل كمل ايه.
0: الدجاج. الكيلو
1: بتاو مشينا للمرسي البريطاني. استنى عاد مازلنا في السوق عاد كملنا الخضره والغله قعدنا العظم ماله ماله
0: 3500 الاحمر وب 6000
1: هذا جويد المتوسط الخشين.
0: لا لا لا الخشين
1: الخشين
0: بس... العادي
1: شو
0: العادي
1: اي العادي قد ايه 6500 البلاتو
0: الاحمر
1: الاحمر اي والاصفر
0: بس احمر والاصفر ب 6000
1: 6000
0: ولا جويد جويد ب 4000
1: 3500 زيد طاح 3500 و 4000 العظام الجويد البلاتو في السوق
0: يلزمو يطيح
1: اي
0: البلاتو يطيح علاش؟ الدنيا سخونه
1: الدنيا سخونه مالا 3500 البلاتو الجويد وعندك 6000 وب 4000 وبالنسبه للخشينه يعني العاديه هذيك فما ب 6000 الاصفر و 6500 الاحمر به به الاسوام تاع العظم يا خليل البلاتو به اي اخويا نكمل
0: 30 بيضاء
1: اي نمشيو للمرشي اللوطاني اي واصل بسرعه خليل اي عندنا الشهر اي
0: عندنا الدجاج ب 6980 الكيلو
1: اي
0: وعندنا الفخذ الدجاج العادي 8500 والدال كيف كيف 8500 وعندنا الكتف الدال 6500 وعندنا فخذ الدال عفوا سكالوب الدال 16000 و500 والسكالوب الدجاج العادي 15 دينار
1: واضح
0: تو نمشيو للعلوش
1: العلوش
0: باهي نعم الحمراء معناها
1: اي قداش العلوش كما قلت لناش على الكولور ما نطلعوش زعما خليل مو الحم علوش خليل برا كمل اي
0: باهي باهي العلوش ب 45 دينار وب 43 دينار البقري
1: يعني العلوش العلوش في المرش اللوطاني ب 45 و 43 هك
0: نعم
1: واضح بي
0: البقري 48 كرومه كتلات 140 بقري مخلط بقري مخلط ب 35 وب 30 ليه الناس ب 45 دينار السمن ب 45 والابره ب 50
1: واضح
0: الدواره ب 25 كامله ب 80 رف شوية
1: دوارة كمل كمل خليل كمل
0: البلاك بدو بلا قلب
1: كمل كمل يا خليل كمل
0: الكرش بالدليل الكرش الحرشة ماشي دينا ما بدي لقية شيء كبير
1: كمل يا خليل كمل دنيا سخونة
0: ايه 25 دينار كبدة العلوش 65
1: واضح
0: كبدة البقري 55 راس العلوش 25
1: ايه
0: شوص بالتالي المرقيس 30 دينار باش تو نمشيو لولد البحر
1: ولد البحر راي برا سيدي شنو فما اليوم في المرشي خاطر البارح واللي قبله فماش برشا
0: والله هو فما فما ما مش
1: شنو اللي فما اليوم؟ شنو اللي فما؟
0: باهي عندنا الوراطة ب 19,800 و 21,800 وعندنا كذلك 25,800 و 24,800
1: واضح.
0: باهي مرجان 19,800 و 24,800 والقارص أنا قاروس سمعت 25 دينار
1: و 800 لا اسمع عاذرك اسمع هو علاش نقص نور نقص نور ما رقدتش من السخانه البارح برا كمل لي القاروس
0: 25 و 800 اسكومبري ب 10 دينارات
1: ايوه
0: المول ب 30 دينار سردينه اما ب 5000 6,800 وب 2000 وب 3000 وب 4000
1: واضح
0: معناها ب 6,500 6,800 هذايا كسردينا معناها كبيره شوي
1: كبيره
0: وزويده ومتوسطه الزويده
1: في
0: ب 3000 والمتوسطه ب 4 دينارات
1: واضح ممتاز واضح ممتاز
0: بستريليا ب 30 دينار كلب البحر 29 دينار و 800 وب 26 دينار و 800 وب 30 دينار
1: ايوه
0: الحلوف البحر 16,800 وب 38 دينار و 800 قرني 25 دينار و 800 و 38 دينار و 800 النزلي ب 20,000 والشورو 5,800 7,800 الكروات ب 36 دينار و 800
1: ايوه
0: وب 40 و 27 دينار و 800 الكرمان
1: ب 20
0: دينار اي كرمان ب 38 دينار و 800 كرمان كبيره
1: كبيره
0: فهمتني
1: واضح واضح
0: كبيره ب 14 دينار والغراب 22 دينار و 800 وين كمان هذا عنا اليوم
1: ممتاز ممتاز ممتاز يعطيك الصحة يا خليل يعطيك الصحة وسيس روحك من السخانة هاي سلم عليك صديقنا أيمن مجدوب قالك سيس روحك من السخانة يا خليل
0: بارك الله فيك
1: هاي خوي البي أسمع أنا عندي دبارة سير أسمع بصراحة بصراحة الكوجينة مع السخانة هذه يا خليل ما عادش تنطق ما عادش تنطق بصراحة ما تعب الحقيقة الحقيقة الحق
0: نقول
1: سخونة برشا سخونة برشا ولازمنا نعذروا يا سي خليل أنت اليوم أنت اليوم أعطينا دبارة يا خويا بقل تعب بقل تعب
0: بقل تعب باهي عندنا فما صلاة تاع فقوس
1: إيه
0: والناس وعندنا صلاة مشوية راهي خلصيه وكذلك شنو الأخر طريق فريد فهمتني ولا وصحين سردينا مقلي ولا مشوي كيما تحب
1: حتى بقل تعب حتى بقل
0: بقل تعب هذا بعد الساحل نموتوا بالشر على خاطر تعب
1: هذا بالنسبه لك انت
0: نزيد واحد يقعد يعاني
1: توا نورمال مو كنت نستنى فيك تقول لي كلمه خفيفه هيك تقول لك اني نقول لك اعطيني بقل تعب تقول لي تعرفش كيفاش حتى نشري حاجه من برا وينتهي الموضوع وكو
0: يا دي سبيك انت بعثك ولا بلاش انت يا كاميرا بعثك عليك هيك هيك هو من برا شو من برا
1: باهي باهي باهي اسمعني خليك معايا خليك معايا دونك بقل تعب بالنسبه لك انت نعملوا سلطه مشويه نقليوا السردينه نقليوا البطاطا وشويه سلطه نتاع فقوس هذا هو
0: هيك
1: واضح هذا بقل تعب
0: في البرك
1: في البرك بقل تعب
0: وانا خفيف
1: في سافيس خفيف في سافيس انت ساعتين في الكوجينه وكو خفيف باهي اه يا سيدي انا نقترح عليك خليل قداش قلت لي المرقاز اليوم ب 30,000 الكيلو قلت لي
0: باهي
1: باهي ناخذ شويه مرقاز ما نكثروا شويه مرقاز ونعملوا عجه بالمرقاز في سافيسا خليل والناس الكل تمشي فرحانه وبقل الوقت في الكوجينه والسخانه سي خليل في لمان يعطيك الصحه نهارك زين يلا في لمان لو بوان مارشي لو بوان مارشي 10 و7 ما تبعدوش لبعيد راجعين بعد شويه الربح الكادوات يسنى فيكم بعد لحظات من توا كلمونا على 71 134 396
2: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية النهار على صباحه بقية الشهر على ميرا مفهم
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قالت لك شي وين حالل؟
4: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وش العيوني مقابل ستيك.
3: اي عرفتها.
4: قالت لك يا حاج ستركتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفه. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
3: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
5: بيبليسيتي كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
6: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
7: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ار ام اف ام.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهر على ميرم افام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: صيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين. وكما قالوا الناس بكري، النهار على صباحه
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار لصباحه معك.

0: انتم تسمعوا في النهار نصبحوا من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: العشرة وواحد وخمسين دقيقة على موجات راديو ريم اف ام لقية هذايا باش نمشيو معاكم للموعد اليومي في النهار نصبحوا مع بارا او ميديكال ستورا
2: كبليسيتي
1: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة حاضرة معنا بالتليفون اماني صباح الورد ونهارك سعيد مبارك
3: صباح الخير كمان نهارك اسعد ليا
1: ان شاء الله نهارك طيب يا ليلى اليوم 13 جويليا احنا قلنا من نهار 15 جوان حتى ال 15 جويليا فما دي برومو يعملوا 66 كيف ما يتفلتوش عند برا فارماسي او ميديكال ستور مقابل المانيج في مساكن لادريس سهله برشا قريب للمستشفى الجوي مساكن قريب لسي تكنيك لادريس سهله جوست مقابل الباب نتاع المانيج في مساكن هات نذكرون بالبروموات موجودين من نهار 15 جوان حتى ال 15 جويليا اللي مازالوا فقط تقريبا نهارين ونزيدوهم نهار اليوم هاكا ثلاثة ويمات مازالوا في ديهم شنو ينجموا يلقاو يمين
3: اي كامل كما قلت انت من نهار 15 جوان بديت سيري نتاع دي بروموسيون في الكارا دونك فما دي برودوي سيليكسيون تاع دي برودوي فيهم رميز من 20 ل 50% وفما دي برومو دي برودوي اخرين صار فيهم بروموسيون سبيسيال دونك هذوما الكل باش نلقاوهم على الباج نتاعنا فيسبوك وانستغرام او ميديكال ستور
1: واضح جوست يدخلوا للباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور حرف او ثم كلمه ميديكال ثم كلمه ستور تلقاوها الصفحه على الفيسبوك والانستغرام بالنسبه لليوم عنا برومو مزيانه برشا في الكيورال جام الشهيره جدا ها
3: اي البروموسيون تاع اليوم باش تكون في ايكرون سولير من جام كيورا
1: أيه.
3: اللي تلوج على ايكرون طانتي تحب على حاجه طانتي تكستور خفيفه ماشي ثقيله على البشره فنصحها تجرب ايكرون كيورا على خاطر الطانت مزيان ما يسكرش المسامات ويحمي بالباهي من الشمس
1: واضح قداش كاين سومو الايكرون تاعنا؟
3: كان ب 49 دينار
1: كان 49 دينار بقديش ولا هذا السؤال امتعنا بعد شوية اللي يحب ياخو اي حاجة توصلو حتى الباب الدار اذا معليه كان يكلم 53 3 أصفار 6 6 6 نعود لكم 53 3 أصفار 6 6 6 وفي الاخير نقول لك باش تحب تختم يا امانية
3: اي نحب نختم كيما نقول لك ميت الكل يجي بحثنا للبارا على خاطر لي بروموسيون الفاريتي نتاع لي برودوي اللي عندنا كل وحده باش تلقى البيزو نتاعها حسب التيب دو بو نتاعها بالطبيعه كيف كيف نفكر بالابارا دياغنوستيك اللي عندنا اللي تحب تاخذ سكين كير كامله وحايره شنو باش تاخذ ولا شنو باش تزيد في الروتين نتاعها نجم نعملوا دياغنوستيك ونختاروا معها لي برودوي ادابتي لبشرتها مرحبا بالناس الكل
1: مرحبا بالناس الكل في بارا فارماسي او ميديكال ستور المساند الرسمي اذا للجميع في الصيف يلا هذا شعنا
2: كبليسيتي
1: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة البرومو متاع اليوم اكيد سمعتوها بالباهي اماني قديش ولا الاكران متاعنا من جام كيورا اكران تنتي قديش ولا سومو كان 49 دينار بقديش اون بروموسيون هذا اللي باش نعرفوه ونحاولوا نطلعوا الاجابة اذا معكم انتوما بعد لحظات من توا ما تبعدوش فاصل ثم نواصلوها
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

0: يلا سيدي، هذا حاتم عمور نخلته مع حتى 10:56 غنية حزونة. إذا نخلته مع الوقيتين، واصل معكم ديما المشوار ونمشي للمسابق ولا للمسابقة متاعنا اليوم برعاية أو ميديكال ستورا. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. نقولوا ألو، صباح النور ونهارك سعيد مبارك.
1: ألو
0: ألو، صباح النور.
1: صباح النور،
0: شنو حوايجكم؟ لاباس الحمد لله. جوست احوالنا تزيد تحسن اكثر واكثر واكثر كي تسكرك الراديو اللي بحذاك وتسمعنا مباشره بالتليفون.
1: الله يبارك.
0: مرحبا بك. مرحبا بك. يلا، شو اسمك؟
1: اسمي ناديه حاجي من
0: التعليم. مرحبا بك مدام ناديه. تخدم في الدار، تعرف عليك اكثر؟
1: لا في الدار.
0: في الدار، قول لي هاكا الدار، شور الدار وهكا.
1: أكثر من الخدمة ديجا.
0: أكثر من الخدمة. قول لي هاش عاملين في السخانة؟
1: لا الحمد لله وكا.
0: الحمد لله. الحمد لله. دبارة خليل بكري قلت له أعطيني دبارة، أعطيني دبارة ما تعبش برشا، ما نعديوش برشا وقت في الكوجينة.
1: لا والله يعطيه الصحة، في الدبارة خفلف.
0: بيه الدبارة ذيك مناسبة يعني ما نعديوش فيها برشا وقت.
1: لا تعبنا، مش خاف كان كل يوم هيك.
0: اسمع سيدي، موافقتني قلت برشا. يلا هاي للبيع، صحة وفرحة. إذا بون نورمالمون لحديش تو قيد تحضير فطور هكا ولا؟
1: بالطبيعة.
0: ماله ماله ماله، هاي للبيع. السؤال بتاعنا ساهل ماهل، سمعت أماني ركزت معاها في كل كلمة قالتها؟
1: بالطبيعة.
0: بالطبيعة، يلا السؤال بتاعنا يقول: برومو بتاع اليوم هو إكران تنتي من جام الشهيرة كيورا، كان ب 49 دينار في بارا أو ميديكال ستور، حصريا بقديش نلقاو تاب كرونو؟ عندك دقيقة طلع لنا السوم. يلا.
1: 39
0: أكثر.
1: 40
0: أكثر وأسرع.
1: 41
0: أكثر. 42 هي الإجابة الصحيحة اللي لوج عليها. ألف مبروك عليك. أم بون دشا قيمته 50 دينار من إهداء فرا أو ميديكال ستور، مبروك عليك.
1: يعيشك يبارك لك.
0: يعيشك. حسيت قلت بغش 42 يعني.
1: 42
0: والله العظيم. يلا هاي للا، مبروك
1: عليك. مسؤولين يعيشك، واني متابعه وفيه ليكم ديما مصباح من الحل في عيني الفطر راديون ديريكت. نشكركم الكل.
0: مرحبا بيك
1: ويعطيكم الصحة.
0: مرحبا بيك، نورتنا يا للا، نورتنا نورتنا. إيه في لمان، سلمنا على المساعدين الكل في لمان. يلا
1: نسلم.
0: برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. يلا سيدي، نمشي مباشرة لفقرة من القلب للقلب. لقيت هدايا
2: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: الهدايا الأولاني نقولوا عيد ميلاد سعيد مدام ناس برور، وتحية جيك من عند اسكندر. ياسمين أيوب ابنك وزوجك عبد الحميد يقولوا لك كل عام وانت بالف خير. أيضا أصدقائها إذا وزملائها في العمل مدام ثريا، مدام هيبة، منال وكل الفريق العامل معاك يقولوا لك إن شاء الله كل عام وانت بالف خير وربي يعطيكم بالوقت الطيب.

أيضا نمشي للهدية الثانية مدام عفيفة تقول صباح الورد قدمتنا بمناسبة عيد ميلاد بنت أختها خلود البوجي تقول لها كل عام وانت بألف خيرة. هند صباح النور تقول البنت نهى مناسبة عيد ميلادها كل عام وانت بألف خيرة. عمرك يا جميل صبحوا على مدام وين فتح الله الحضيري تقول التحية تجيكم من فرنسا. تحية ليك ليلى وتحية لكل الجاليتنا وتحية كبيرة تقول حبيبتها شد ليا واد تقول راني نحبك برشا ليلى ربي يفضلها. سميرة ليغا صباح الخير تقول كمال تقول البنت الغالية شيمة كل عام وانت بالف خير وصحة مناسبة عيد ميلادها تقول ربي يفرحك وربي يسعدك. يا وعدي على اللي يمضي من غير ما نحس تعدي. رفيقة بوهليل زوجة محمد صالح بوهليل يهني وحفيدهم محمد علي ولد بنتهم مناسبة نجاحه في البكالوريا إن شاء الله بالتوفيق ومزيد من النجاح إن شاء الله يا مدام رفيقة وسي محمد صالحة. ايضا زاد محمد علي اذا ولا مدام ايناس تهني محمد علي ولد اختها بالباك تقول له زاد ان شاء الله من حسن الى احسن. لن نجحين اللي بيعيد احنا سهرنا وتعبنا. يلا كملوا معكم اذا مدام ساسي اجيرات تهني اصغر حفيداتها ايلينا عميمي بعيد ميلادها عيد ميلاد سعيد كل عام ويا بخيره. مدام جميلة قصد الله من الوردانين تقول تحية كبيرة برشا لولدها ولد ولدها هكا تتمنى له الصحة والعافية وإن شاء الله تشوفه في أعلى المراتب يا ليلى وكل عام وبخيرة. يسرى سيسي بن عايشة تحب تهني بوها بمناسبة عيد ميلاده سي عبد الرزاق السيسي بمناسبة عيد ميلاده تقول له كل عام وانت بألف خيره.

0: جات العابدتها اني حفيدتها مريم بعيد ميلادها العاشر تقول لها راني نحبك برشا ربي يعطيك الوقت الطيب. سمين زجر تقول حفيدتها كنز حميد مناسبة عيد ميلادها كل عام وانتي بالف خيرة
1: يا ربيع الحلم الأخضر.
0: ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير ربي يفضلكم الأحباء متاعكم الكل الكل كل وعيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي احتفلوا بعيد ميلادهم اليوم 13 جويلية. احنا وصلنا معكم الختام مشوارنا. مشكور حافظ بن صالح في الاخراج, مشكور خليل في البوان مارشيد, يجمل تحيات كمال زرلي. ملتقانا ان شاء الله غدوة في رحلة صباحية جديدة من الوقت. نقولكم في الامان ونهاركم سعيد.
2: سيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار. النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين. وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
2: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار لصباحه مع كمال. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على رمفان 5 حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخوميي شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
3: أنا اخترت كونكورد.
2: وانتي وقتش
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net لقيت الشهر على رمفم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار. دراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على دمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرم فام في مساكن في سوسة تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهر على لرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: ارم اف ام في مساكن في سوسه تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الاشهار على RMFM.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
3: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكل في هذا الموعد الجديد من برنامج بوان ارم. نسلم عليكم الناس الكل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. كيف العادة في حصتنا اليوم باش نرجعوا بكم لأجمل لحظات الساحرة المستديرة ونعيشوا مع بعضنا ذكريات ما تتنساش. في كل حصة باش نسافروا في رحلة عبر الزمن، نستحضروا لاعب من الزمن الجميل ونعيشوا مع أهداف خلدها التاريخ أو مقابلات وصفوها أنها الأجمل وخلت بصمتها في قلوب عشاق كرة القدم.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: هدف في الذاكرة، هدف في الذاكرة.
2: مرحبا بكم من جديد في فقرتنا هدف في الذاكرة، باش نرجعوا المونديال 1958 بالسويد، وقتها كتب الأسطورة بيلي واحدة من أعظم صفحات تاريخ كرة القدم. وقتها كان عمره 17 عام فقط، لكنه قاد البرازيل للفوز على السويد 5-2 في ملعب براسنودا بستوكهولم، محققا أول لقب عالمي للبرازيل. هدف بيلي الأول في المقابلة جاء في الدقيقة 55، ويعتبر من أجمل الأهداف في نهائيات المونديال على الإطلاق. خذ الكرة داخل مناطق الجزاء ورفعها بمهارة فوق المدافع السويدي، ثم يسدد الكرة مباشرة في الشباك بطريقة فيها برشا صنعة. ثم سجل الهدف الثاني ليه في الدقيقة 90 بضربة رأسية، أكد انتصار التاريخي للبرازيل. الفينال هذا يعتبر من أكثر النهائيات تهديفا، وكان بداية الأسطورة بيلي.
1: هدف في الذاكرة، هدف في الذاكرة.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الشهر على RMFM برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: السلام عليكم الناس الكل، ورجعنا لكم من جديد في بوان ارام.
2: مباراة في الذكرى
1: نحكيو على ليلة سقوط البرازيل، نحكيو على مونديال البرازيل 2014. وقت الناس الكل كانت تستنى في تتويج جديد للمنتخب البرازيلي، منتخب السامبا، باعتباره أنه البلد المنظم وأنه كرة القدم تعتبر جزء من هوية البلاد الثقافية. لكن في مباراة النصف النهائي أمام المنتخب الألماني تحولت إلى واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ الرياضة، وخلال نصف ساعة فقط سجل المنتخب الألماني 5 أهداف وسط ذهول الجماهير داخل الملعب، لتنتهي المقابلة على نتيجة 7-1 للمنتخب الألماني في مشهد غير مسبوق لمنتخب بحجم المنتخب البرازيلي. الهزيمة لم تكن مجرد خروج من البطولة، لكنها خلت اتحاد الكرة البرازيلية يتجه نحو القيام بمراجعة شاملة في طرق الإعداد والتطوير. في المقابل ألمانيا عزت المكانة متاحة كنموذج للانضباط والتخطيط طويل المدى.
2: مباراة في الذكرى.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net
1: لاعب من الزمن الجميل.
2: مواصلين في بوان ريم وفي فقرتنا لاعب في الذاكرة، نحكيو على حارس مرمى خوسيه ريني هيغيتا من مواليد 1966. هو حارس مرمى كولومبي، كان يلقب بالحارس المجنون ويعتبر الحارس الأفضل في تاريخ كولومبيا، وكان ساهم في تحقيق اللقب القاري الأول للأندية الكولومبية بالفوز بالكوبا ليبرتادورس مع أتلتيكو ناسيونال سنة 1989 قبل المشاركة مع كولومبيا في مونديال 90 بإيطاليا. هيغيتا كان معروف برشا انه يخرج من المرمى متاعو بدون داعي، وهنا نتذكر شنو عمل في مونديال ايطاليا 1990 ضد الكاميرون والخطا الكبير اللي كانت تسبب في الهدف الثاني من اقدام روجي ميلا لتودع كولومبيا البطوله. هيغيتا اشتهر ايضا بصده فريده من نوعها تسمى صده العقرب، واشتهر ايضا بافتعاله لعديد المشاكل، ورغم هذا الكل كانت الجماهير تحبه لدرجه العشق.
1: لاعب من الزمن الجميل.
2: وصلنا معاكم إلى نهاية حلقة جديدة من بوان ريم، عشنا مع بعضنا ذكريات لاعب خلت اسمه في التاريخ وهدف مازال محفور في الذاكرة، مباراة تبقى خالدة في وجدان عشاق الكرة. شكرا على حسن المتابعة والوفاء، ونعدوكم في الحصة القادمة برحلة جديدة بين صفحات المجد الكروي واللحظات التي لا تنسى. كان معاكم مهدي الساحلي، وإلى لقاء قريب في البوان ريم، حيث الذكريات لا تموت وكرة القدم تبقى أجمل حكاية.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net

0: تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم بالباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: يشهر على ميرم اف ام.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الومنيو والبولونة اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على ميرام اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها برب يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على جنتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
3: اوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدنس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدنس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبه لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدنس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: نسمة صيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إيني منى الباجي على الدرم
1: فام.
0: نسمة صيف عشوية تعمل الكيف على الدرم فام. ماضي ساعتين وسبعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد نتقابلوا فيه معاكم لليوم، بداية أسبوع موافقة للجميع. سيس رواحكم أكيد اللي تسمعوا فينا لقيت هذية في الكياس، إن شاء الله زينة للجميع، إن شاء الله توصل لدياركم سلامات، ردوا بالكم على رواحكم مسخانة كيف كيف لومبوتياج زحمة في الكياس، سيس رواحكم وإن شاء الله توصلوا سلامات. احنا ننسوكم في عشوية اليوم، إذا كما قلنا الاثنين 13 جويلية 2026، من توا حتى للستة مختلف فقراتنا، ضيوفنا اللي تعودتوا بيهم معنا في الاستماع كيف كيف تعودتوا، زادة فقرة حكاية غرام، واليوم باش نرجعوا زادة لحكايات باش يحكيوها لنا إن شاء الله شبابنا وشباب المستقبل، خلينا نقول باش يكونوا حاضرين بحضنا إن شاء الله انطلاقا من 5:15 مع مختلف فقراتنا. فكركم أنكم تنجموا تواصلوا معنا على 71 134 396، ولا على الباش فيسبوك راديو رام فام، تخليونا اقتراحاتكم للديديكاس نتاعكم كيف كيف اللي توصلنا، سواء على الباش فيسبوك سواء على الواتساب على 29 29

68 وإلا على 71 134 396. منير سلامة في الإخراج, منير بيجي معكم من قدام الميكروب. خليكم مع الموسيقى لشاب بشير, وانا راجعين.

0: m'a fait.
1: قيت الشهر على ريم اف ام. خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس ابخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة يزهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفو لاين 27 198 888.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: متزارو ميلانو، تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة، وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كلوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. متزارو ميلانو، العلامة الأولى في تونس.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة، من ماضي ساعتين للستة،
4: من ماضي ساعتين للستة،
0: معايا إني مونة البيجي على الأرم اف ام.
4: على الأرم اف ام
0: نسمة سيف، عشوية تعمل الكيف على الأرم اف ام.
5: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، مازلنا مواصلين معكم إذن مشوارنا حتى للستة. لقيت ذين أعطيكم لمحة على طقس اليوم.
0: ميتيو
5: طقس اليوم. بالنسبة لطقس اليوم، المعهد الوطني للرصد الجوي إذن حسب نشرته الصادرة عنه، إذن بالنسبة لليوم ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، ضعيفة فمعتدلة بقية المناطق. تتقوى آخر النهار بالجنوب مع ذوي الرملية، البحر شديد الاضطراب ومضطرب بلا متموج ببقية السواحل. الحرارة القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 33 و 43 درجة ببقية الجهات، وتوصل محليا ل 46 درجة بالشمال الغربي و 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشيلي. بالنسبة لأحوال الطقس إذن حاليا في مساكن، نلقاو درجة الحرارة وفي سوسة بين 26 وتوصل حتى إذن ل 40 درجة. بالنسبة لليوم وغدوة باش تسجل ارتفاع بالنسبة لدرجة الحرارة، باش نلقاو توصل حتى ل 42 درجة درجة، خاصة لوقاية هدايا وكسيس رواحكم. من توا غدوة درجة الحرارة بشتشهد ارتفاع، يعني مقارنة بدرجة الحرارة اللي قاعدين نسجلوا فيها اليوم، وبالنسبة لباقي الأسبوع إذن باش تبقى على نفس الوتيرة، ونلقاوها بين 38 و 42 درجة خاصة في الويكاند. إذن هذا بالنسبة لطقس اليوم.
0: ميتيو طقس اليوم.
5: ما زلنا موصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، خليكم معنا في الاستماع. بعد شوي جولتنا تكون في ابرز الاخبار المحليه، ما تبدلوش الموجه، هنا رجعينا.

0: الاشهار على ريم اف ام مع قريتو جلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيلا زور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مي لا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: انتم تسمعوا في نسمه سيف على ارم اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، مازلنا مواصلين معكم إذا مشوارنا. تحياتنا ليكم اللي عادلتم وجدكم لقيت هذية، مازلنا معكم حتى لستة موانسينكم. نمشي مع بعضنا الفقرة أنفو لوكال. إذا في أنفو لوكال باش نرجعوا على أبرز إذا الأخبار المحلية اللي ميزت 24 ساعة الأخيرة. نحكيوا أخبار الحقيقة صادرة عن مختلف إذا المصادر. نبدأ بالأخبار هذه. الديوان الوطني للتطهير كان وضح إذا منذ قليل اليوم على أثر تداول فيديو بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول واد بليبان بسوسة، واللي يشير إلى تواجد شاحنات وآلات بوادي بليبان مدينة سوسة. الديوان الوطني للتطهير قال أنه تواجد الشاحنات هذه والمعدات هذه في الموقع المذكور يجي نتيجة تدفق كمية هامة من المياه الصالحة للشرب، وتم التدخل في لبنان تفاديا لوصول المياه إلى الشاطئ. وأضاف أنه وفي إطار دعم المجهود الجهوي وفر الديوان مضخات كهربائية وثلاثة شفطات عملاقة إذا لشفط مياه وتحويلها مباشرة إلى شبكات التطهير. ودعا الديوان الوطني لتطهير كافة المواطنين والصفحات إلى استقال أخبار من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق وراء التأويلات المغلوطة. نبقوا إذن في شأن محلي، في إطار تنفيذ برنامج وزارة الصحة الرامي لتعميم اعتماد المعرف الوطني الوحيد للصحة بكافة مؤسسات الصحية العمومية وحرصا على تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل مسار التكفل بالمرضى، دعا المستشفى الجهوي بمساكن في بلاغ له كافة المواطنين للاستظهار للاستظهار ضرورة ببطاقة تعريف الوطنية وبطاقة العلاج عند الاقتضاء وقت التسجيل أو تلقي مختلف الخدمات الصحية، حتى يتسنى إدراج المعرف الوطني للصحة ضمن الملف الطبي المريض بما يساهم في ضمان سرعة ودقة تسجيل الخدمات الصحية وتطوير المنظومة الرقمية للصحة. في أخبارنا الأخرى، ينظم المركز الوطني للصناعات الميكانيكية والكهربائية نهار 15 جويلية بمقر نوفيشن سيتي بسوسة الدورة الخامسة للقاعات القطاعية والمتزامنة مع الدورة الثانية المخصصة لقطاع مكونات السيارة وصناعة الطيران تحت شعار المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية شريككم الاستراتيجي لينجح الانتقال الطاقي والبيئي. وين تهدف التظاهر إلى تعزيز التعاون بمختلف الفاعلين في المنظومة الصناعية وتشجيع أحدث الأحداث مشاريع تعاونية تجمع الصناعيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والهيكل العمومية والمراكز التقنية والأقطاب والمؤسسات الأكاديمية، فضلا عن تحديد فرص الابتكار وتطوير شركات استراتيجية والتشجيع على اعتماد الحلول المستدامة الكفيلة بمرافقة المؤسسات في انتقالها الطاقي والبيئي. المركز أوضح أن الدورة هذه هي استكمال للنجاح اللي حققته النسخة الأولى من اللقاءات القطاعية الخاصة بقطاع مكونات صناعة السيارات صناعة الطيران اللي انتظم بها التاريخ 24 جوان اللي فات في دار مواصلة دعم الحوار والتشاور بين مختلف الصناعيين. وبشكل لقاءات هذه منصة حقيقية للتشبيك وتبادل الخبرات من خلال تجميع الصناعيين والهيكل العمومية. وإن تنعقد الدورة هذه في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع السياسات المتعلقة بالانتقال الطاقي والبيئي وتعزيز المتطلبات المتعلقة بالقطاع الصناعي ودخول آلية تعديل الكربون على الحدود حيز التنفيذ. ومن المنتظر أن تفضي أشغال اللقاءات هذه إلى بلورة مشاريع تعاونية ذات قيمة مضافة عالية وتطوير حلول مبتكرة تستجيب لتحديات القطاع وتعزيز الشراكات بين الفاعلين العموميين والخواص والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب أعداد خارطة طريق تتضمن إجراءات عملية وقابلة للقياس لدعم تنافسية قطاع مكونات صناعة السيارات وصناعة الطيران وتسريع انتقاله الطاقي والبيئي. ونحن بالأخبار هذه، وين سجل مرصد التونسي للمياه 423 تبليغ في مجال خدمة تزويد المياه الصالح للشرب خلال شهر جوان 2026 تزامنا مع انطلاق فصل الصيف، وين بين المرصد استنادا للتبليغات الواردة على الموقع الإلكتروني أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية، وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات مسجلة خلال الشهر نفسه. وتصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للتبليغات ب 43 تبليغ، ديما بعد جندوب 42 تبليغ، بن عروس 38 تبليغ. وأظهرت معطيات المرصد تصاعد في عدد التبليغات مع حلول فصل الصيف، بعد أن بلغ عددها 201 تبليغ في جانفي، 317 في فيفري، 204 في مارس، 224 في أفريل. المعطيات بينت أن الانقطاعات الفجائية واضطرابات التزويد ظلت تمثل المشكلة الرئيسية، وين تجاوزت نسبتها 80% من إجمالية الإشعارات المسجلة طوال الأشهر الستة الأولى من السنة. وأشارت الإحصائيات إلى أن ولاية سوسة كانت الأكثر تسجيلا للتبليغات على المستوى الوطني، بعد ما تصدرت الخارطة مارتين في السداسية الأول ب 45 تبليغ في شهر فيفري و 43 تبليغ في شهر جوان. فيما يتعلق بحالات شبكات التوزيع، سجل شهر جوان ومارس أعلى عدد من حالات التسرب وضياع المياه ب 19 و 20 حالة على التوالي، وهذا ليعكس استمرار التحديات المرتبطة بصيانة البنية التحتية لشبكات المياه حسب ما جاء في بلاغ المرصد التونسي للمياه. وهذا اشكان عنا في أنفو لوكال. بعد شوي جولتنا بشكون في ريكاب واخبارنا الوطنية، خليكم مع موزيك حسين الديك ونرجعينا.

0: Perfect.
1: بقية الشهار على نرم افهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: ترافيك. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم اذا مشوارنا حتى للستة لقيت هدايا. جولتنا تكون في ابرز الاخبار الوطنية في الركاب. ريكاب. بالنسبة للركاب إذا نبدأ بالخبر هذا، وين حذرت الإدارة العامة لدى وزارة المالية عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدوا إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. جاء التحذير هذا في بلاغ تم نشره بالصفحة الرسمية للإدارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على أثر تداول الأخبار، تفيد بقيام هؤلاء الأشخاص بالاتصال هاتفيا ببعض المؤسسات بدعوة جمع تبرعات لفائدة أعوان الإدارة أو لفائدة بعض الجمعيات. ودعت الإدارة العامة لدية كافة المواطنين وأصحاب المؤسسات إلى توخي الحيطة واليقظة والحذر وتجنب تقديم أي تبرع لأي شخص يدعي صفة التعامل في هذا الخصوص باسم إدارة الجباية. كما حثت الإدارة العمومة على ضرورة الإسراع بإعلام مصالح الأمن الوطني في صورة التعرض لمثل هذه الممارسات، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض. في موضوع آخر، أعلنت نقابة تونسية للبيولوجيين الخواص أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض الثلقة. جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض. هذا أوضحت نقابة البيولوجيين الخواص في بلاغ لها أنه تم خلال لقاء ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولي الصندوق تأكيد أهمية تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة متخلدة بذمة الصندوق مع تقديم التزامات بخصوص خلاص هذه المستحقات وفق الأجال المتفق عليها. وأضافت أنه بناء على ذلك وحرصا على تغليب منطق الحوار وانطلاقا من روح المسؤولية تجاه المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الصحية، باش تتواصل مخابر التحاليل الطبية الخاصة العمل بنظام الطرف الدافع في المرحلة الحالية في انتظار التجسيد الفعلي للالتزامات هذه. كما شددت النقابة على أنه تعليق قرار الإيقاف يظل مرتبط بمدى التزام والالتزام بالتعهدات المقدمة بما يضمن الوصول إلى حل نهائي يحافظ على ديمومة منظومة التكفل الصحي وحقوق جميع الأطراف. يذكر أن النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص كانت عنت في بيان للرأي العام أصدرته نهار 1 جويلي عن قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه ابتداء من 13 جويلي بسبب الوضع المالي الصعب اللي تعيشه مخابر التحاليل الطبية الخاصة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحق من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر. تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الأفريقية، تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم وإلى غاية نهار الأربعاء فعاليات القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني. وستجمع القمة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع قرار والخبراء والأكاديميين والباحثين ورواد الابتكار من عدد من الدول الأفريقية لتباحث حول أحدث توجهات في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية. هذا تهدف إلى استعراض سبل تعزيز التعاون الأفريقي من أجل بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة ومزيد تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجالات الابتكار الرقمي. ومن المنتظر أن تتطرق أشغال القمة هذه إلى المحاور المتصلة بحوكمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الحكومات الأفريقية والحوكمة الذكية من أجل إرساء منظومة رقمية آمنة ومستدامة على مستوى القارة. ويجي تنظيم هذا الحدث الأفريقي الهام بمبادرة من مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري بالتعاون مع جامعة صفاقس وجامعة القيروان وجامعة الحفرة الليبية من أجل إبراز الجهود المشتركة نحو بناء حكومات أفريقية ذكية وآمنة ومستدامة. ونختم بالأخبار هذه، وين انعقد اليوم اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، وصادق أعضاء اللجنة على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية الكهربائية الميكانيكية النسيج والملابس باستثمارات جملية فاقت 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار، وتمت المصادقة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج التأهيل الصناعي المنعقدة نهار الأربعاء 8 جويلية على 26 ملف تأهيل بكلفة استثمارية فاقت 83 مليون دينار ومنح نهزة 12 مليون دينار بالإضافة إلى المصادقة على 55 ملف الاستثمار التكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية فاقت 4.5 مليون دينار ومنح قدرها حوالي مليون دينار وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وهذا كان عنا في الركاب. ركاب ركاب ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا بعد شوية سكوب نيوز. خليكم معنا في الاستماع. ما زلنا معكم حتى لستة في نسمة صيف.
1: نسمة صيف ترجع لكم بعد شوية.
2: بقية الشهر على لرم فام كافي غستول لمة ورالقاع المغطاة بمسكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سيكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
3: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم إف إم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم إف إم.

انتم تسمعوا في نسمة سيف على برما فيك. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة سيف، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا ما 3 و12 دقيقة. لقيت هذا نمشيو مع بعضنا لسكوب نيوز. سكوب نيوز، سكوب نيوز، في سكوب نيوز. إذا نحكي بداية من اليوم الاثنين 13 جويلية تنطلق الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 24 من نفس الشهر. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إذا تقول أنه الأيام دي تهدف لتوسعة تجربة الأيام الوطنية للتوجيه من أجل إتاحة الفرصة لكل الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات الجمهورية للاطلاع على كل ما يتعلق بالتوجيه. يشار إلى أنه دليل طاقة الاستيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 سيصدر يوم الثلاثاء 21 جويلية الجارية. في السياق هذا إذا نرجع على التصريح إذا كان قام به كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي في تصريحه للإذاعة الوطنية، أنه قال أنه الأيام هذه تنظمها المؤسسات الجامعية تحت شرف الجامعات الراجعة لها بالنظر من أجل تقديم جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالاختصاصات والمسارات والشعب اللي توفرها وتضعها على ذمة الطلبة الجدد. وقال لأن الأيام الوطنية ستنتظم من 15 حتى 23 جويلية. نهار 15 جويلية باش تكون بكلية الطب بسوسة، نهار 17 جويلية بالمعهد العالي للغات بجابس، 22 و 23 جويلية بمدينة العلوم بتونس. وكان حث إذا كما قلنا إذا كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطلابية كان حث الناجحين في البكالوريا على حضور الأيام هذه واستغلال الفرصة، خاصة أنها باش توفر مجموعة من الأنشطة والمحاضرات اللي ستبث مباشرة على قناة اليوتيوب للتوجيه الجامعي، وباش تأثث الأنشطة دي العديد باش يأثوها العديد من الأساتذة الجامعيين والخبراء اللي باش يساعدوا الطلبة الجدد على اختيار الاختصاصات اللي تتماشى ونتائجهم. وستقدم الأيام الوطنية والجهوية للتوجيه الجامعي معلومات على الخدمات الجامعية، المنح، المبيتات. ويشار إلى أنه كما قلنا دليل طاقة الاستيعاب الجامعات ومؤسسة التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 سيصدر يوم غدا الثلاثاء 21 أو عفوا يوم الثلاثاء المقبل 21 جويلية. في الإطار هذايا خنعطيكم فكرة على رزنامة لقاءات المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي ناجحين في بكالوريا 2026. نعطيكم مثال، إذا معهد حي رياض باش إذا صارت اليوم نمشي وزادة مثال معهد أحمد نور الدين غدوة 14 جويلية على الساعة 9 صباحا. المستشارة تكون إذا المستشارة وسيلة جيجا. معهد عثمان نشاطي بمساكن إذا غدوة 38 دقيقة باش يكون لكم موعد مع المستشار محمد علي السالمي. كيف كيف بالنسبة لباقي إذا المؤسسات التربوية، عنا معهد الزاوية القصيبة وثريات نهار 15 جويلية 8:30 مع المستشارة فاتن صغيدة. نهار 16 جويلية باش يكون معهد عبد العزيز الباهي سوسة، معهد سيدي بوعلي، معهد الزاوية القصيبة دينار 15، معهد كوندار 16 جويلية، معهد حمام سوسة 16 جويلية، معهد سلام بحي رياض كيف كيف 16 جويلية. وبالنسبة للبقية معهد محمود المسعدي بسيدي عبد الحميد نهار 17 جويلية، معهد جوهرة كيف كيف نفس التاريخ، معهد ابن سينا 17 جويلية، معهد 2 مارس نهار 17 جويلية، معهد كفيف نفس التاريخ، معهد رياض ببوفيش نهار 18 جويلية، معهد ابن رشد بحي رياض نهار 21 جويلية، معهد حمام سوسة 22 جويلية، معهد فرحات حشيد بمساكن إذا نهار 23 جويلية، ومعهد سهلول 4 نهار 24 جويلية. نجموا تلقاو التفاصيل هذه كل ورزنامة لقاءات المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي لسنة 2026 بالنسبة للمؤسسات والتاريخ والتوقيت والمستشار اللي باش يكون حاضر أكيد وباش يوجهكم في الأيام هذه. الحقيقة أيام مهمة برشا كما قلنا، موجهة لتلاميذ البكالوريا باش تعاونكم على الأقل
باش تفهموا رواحكم باش تختاروا الاختيار الصحيح، خاطر الفايدة والعمدة مش كان على النجاح فقط بل في اختيار المسار الأكاديمي اللي باش يفتح لكم أفاق زادة وتكون عندكم فكرة أشمل وأوسع على متطلبات سوق الشغل. إن شاء الله بالتوفيق للجميع وبالنجاح إن شاء الله لكم. وكان هذا شعنا في سكوب نيوز. سكوب نيوز، سكوب نيوز. ما زلنا احنا مواصلين معاكم المشوار ما 3:17 دقيقه. شخليكم مع الموسيقى، تبدلوش الموجه، انا رجعينا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على RMFM.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأربعة، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا، إذا طمنونا عليكم، أكيد نستناو في بلاغات رسمية إذا وأخبار رسمية حول الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، إذا في مختلف معتمديات ولاية سوسة. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة ولاباس وتسمعوا فينا. ولقاية هدايا نمشيو مع بعضنا الرقم اليوم.
0: رقم اليوم،
2: في رقم اليوم إذا رقم اخترناه إذا من مخرجات جلسة عمل حول الاستعدادات للعودة المدرسية في إطار الإعداد المبكر والمحكم للعودة المدرسية. كان أشرف ويلي سوسة يوم الجمعة الفارطة على جلسة عمل خصصت للنظر في مختلف الاستعدادات التربوية والأمنية واللوجستية، وكانت إذا حول الشأن التربوي. وفي السياق هذا تم في الجلسة تقديم عرض من قبل المندوبية الجهوية للتربية حول مختلف الأحداثات الجديدة وأشغال البناء والتوسعة والصيانة بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية للوقوف على مدى تقدم المشاريع وضمان جاهزيتها قبل انطلاق السنة الدراسية. فيما يخص المدارس الابتدائية، تم عرض برنامج التوسعات ليشمل إنجاز 35 قاعة تدريس عادية، 5 فضاءات للتعليم التحضيري موزعة على عدد من المؤسسات التربوية، إلى جانب عدد من مشاريع التهيئة والصيانة الهاتفة إلى تحسين ظروف الدراسة والارتقاء بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية. على مستوى المدارس الإعدادية، تم استعراض برنامج التوسعات ليشمل إنجاز 3 قاعات تدريس عادية وقاعة اختصاص. على مستوى المعاهد، تم عرض برنامج تدخلات ليشمل إنجاز قاعة تدريس عادية واحدة و8 قاعات اختصاص. وتم استعراض نسق تقدم إنجاز المشاريع التربوية بالجهة، وين بلغ العدد الجملي للمشاريع 37 مشروع بكل فجملية تناهز 5 مليون دينار موزع على 10 مشاريع تم التعهد بها وهي بصدد الإنجاز، 5 مشاريع بصدد العرض على لجنة الصفقات، و10 مشاريع تم الإعلان على طلبات أو عن طلبات العروض الخاصة بها، 4 مشاريع بصدد الإعلان عن طلبات العروض، 8 مشاريع في مرحلة الدراسات. كما تم التطرق إلى جملة من الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية، النقل المدرسي، تأمين محيط المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى مواصلة العناية بالنظافة داخل المؤسسات التعليمية بمحيطها بما يضمن توفير بيئة تربوية وملائمة وآمنة حسب نص البلاغ. في نفس السياق، إذن وزارة التربية أعلنت عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. وغطت القائمة جميع مستويات التعليم الابتدائي من السنة الأولى للسنة السادسة، مع تحديد تدقيق أو

0: دقيق لعدد الكراسات ونوعها بما يراعي خصوصية كل مستوى، بالإضافة إلى الكراسات المخصصة لبعض المواد على غرار كراس المحفوظات، كراس رسم البيانات الهندسية، وكراسي الإيقاظ العلمي والجغرافيا. الوزارة دعت الأولياء للتقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ، ويجنبهم في المقابل اقتناء مستلزمات غير مطلوبة. وتندرج المبادرة هذه في إطار الاستعداد المبكر لموسم العودة المدرسية وضبط عمليات التزود بالمستلزمات وفق حاجيات كل مستوى من مستويات المرحلة الابتدائية. نجم ندعم نطلع على الرزنامة هذه وتفاصيلها اللي كانت أصدرتها وزارة التربية بخصوص نشرها لقائمات الكراسات المطلوبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية على صفحتنا على الباج فيسبوك راديو أرامافام. وكان هذا شعرنا في جولتنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم،
0: ما زلنا معكم مستمعينا حتى للستة، بعد شوية دقيقة صحة، خليكم معنا في الاستماع.

0: انتم تسمعوا في نسمة سيف على ميرم اف ام. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تسمعون عطخوة دوبل.

0: انتم تسمعوا في نسمة سيف على برما فيه. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على درم اف ام. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على درم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، إذن الأربعة و18 دقيقة مازلنا مواصلين معكم مشوارنا بالموسيقى وبالفقرات المتنوعة اللي منسوكم فيها حتى للستة متاع العشية. مازلوا الفقرات وحاليا نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة.
0: دقيقة صحة
1: في دقيقة صحة. إذا نرجعوا على وزارة الصحة والخطوات أو خلينا نقولوا إرشادات إذا للوقاية من أثار موجة الحر اللي منذ بداية الموسم الصيفي ومنذ دخول فصل الصيف، ووزارة الصحة إذا تقوم بتنزيل عديد الحق من البلاغات والتوصيات، وأهم حاجة نصور أنه نلتزموا البلاغات هذه وما جاء فيها من توصيات ونداعات الوزارة المواطنين لتوخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة في إطار حماية الصحة العامة والحد من مخاطر الناجمة عن موجة الحر. وكانت أصدرت منشور توعوي تحت شعار مع ارتفاع درجة الحرارة حمايتك مسؤوليتك، وضمن عدد من التوصيات السلوكية البسيطة واللي ساعات ننساوها ونتنساوها وضروري أهم حاجة لتفادي الأثار السلبية للتعرض المفرط للحرارة. الوزارة كانت أكدت أهم حاجة على أهمية شرب الماء بانتظام وبكميات كافية حتى في غياب أنكم تشعروا بالعطش، إذن إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الفترة الممتدة من 11 حتى للأربعة متاع العشية، والحرص على البقاء في أماكن مظلة، وأوصت بارتداء ملابس خفيفة قطنية، استعمال قبعات أو مظلات للوقاية من أشعة الشمس، بالإضافة إلى تهوية المنازل في الفترات الصباحية والمسائية وإغلاق النوافذ والستائر في ساعات ذروة الحرارة. كما شددت وزارة الصحة على ضرورة توفير عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة، ما ننسوهمش فيها طقس هذايا من تأثيرات الحرارة خاصة الأطفال وكبار السن، ودعات زادة إلى تقديم الماء للأطفال بصفة منتظمة وتجنب تعريضهم للأنشطة البدنية المجهدة في فترات ارتفاع درجات الحرارة مع مراقبة ظهور أي علامات غير طبيعية كما الدوخة والصداع أو تعب شديد وارتفاع درجات الحرارة، كيف بمتابعة كبار السن ونتأكدوا من حضورهم على كمية كافية من السوائل حتى لو ما فمش حتى شعور بالعطش، والانتباه إلى أي أعراض تستوجب نقلهم إلى أقرب مؤسسة صحية. بالنسبة لعلامات الجهد الحراري نجم تشمل صداع مستمر، دوخة، تعب، إرهاق شديد، وغثيان أو حالات إغماء وارتفاع حرارة الجسم. الوزارة أكدت أنه عند ظهور الأعراض هذه يتعين توجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحذرت من ترك الأطفال وكبار السن وأي شخص داخل سيارة متوقفة ومغلقة حتى لفترة قصيرة. أكدت أن درجة الحرارة داخل إذن المركبات نجم ترتفع بسرعة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى حد الوفاة. وبخصوص التوجه للشواطئ، دعات الوزارة إلى السباحة فقط في الأماكن المراقبة، تجنب التعرض الطويل للشمس مع استعمال واقي شمسي، شرب الماء انتظام فضلا عن ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم قرب المياه. وختمت الوزارة برسالة توعوية مفادها أنه الصيف آمن يبدأ بالوقاية، ودعت الجميع المحافظة على صحتهم وعلى صحة أحبابهم في الفترات هذه خلال ارتفاع درجة الحرارة. كما قلت هي توصيات بسيطة وتوصيات كلنا نعرفوها لكن نتنسواها وما ردوش بالنا عليها برشا في طقس كما هكا في درجة حرارة مرتفعة. إن شاء الله إذا ربي خفف علينا الحرارة هذه اللي قاعدين نشهدوا فيها، سيسر واحكم ردوا بالكم على رواحكم، وإحنا حاولوا ننسوكم إذا في عشويتنا. وكان هذا شعرنا في دقيقة صحة.
0: دقيقة صحة
1: ما زلنا معاكم مستمعينا حتى للستة، ما زلنا معاكم بفقراتنا. خليكم مع موزيكا هذا رامي عياش في توزيع جديد لإغنيته إذا خد حرير. خليكم مع رامي عياش ونرجع لكم.

0: ماكسيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على رمى
1: فهم.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على رمى فهم.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في العشوية اللي تعمل الكيف في نسمة صيف. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا الوقية هذايا. نمشيو مع بعضنا لصنع بلادي.
0: صنع بلادي صنع بلادي
2: في صنع بلادي. إذن باش نحكيو على القيادة العامة للكشافة التونسية اللي تنظم بعد غدوة الأربعاء الحفل الرسمي الافتتاح الرسمي لمشروعها أو حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل. هذا 10 متاع الصباح من المقر المركزي للكشافة التونسية. ينتظر أنه يشرف على هذا الحدث البيئي وزير البيئة بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس إلى جانب مكتب مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس. هذا يهدف المشروع مشروع نزرع المستقبل إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب. ويندرج المشروع هذا وفق بلاغ صادر عن الكشافة التونسية ضمن برنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل الانتقال الإيكولوجي في تونس وممول بشكل مشترك من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، في حين تتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنفيذه بالشراكة مع وزارة البيئة التونسية. من المنتظر أنه يمتد المشروع على مدى سنة ونصف ويسعى إلى تعبئة مختلف مكونات المجتمع المدني خاصة الشباب والجمعيات المحلية لتعزيز الغطاء الغابي ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حملة التوعية وتكوين قادة الكشافة وتطوير مبادرات مجتمعية مستدامة. هذا أكدت الكشافة التونسية من خلال المشروع هذايا حرصها على توظيف قدرات الشباب والعمل التطوعي لخدمة القضايا البيئية والإسهام الفاعل في بناء مجتمع أكثر وعي واستدامة وترسيخ قيام المسؤولية البيئية والمواطنة الإيجابية لدى الأجيال الناشئة. كما تجدد الكشافة التونسية إذن انخراطها الكامل في دعم المبادرات الوطنية الرامية لحماية البيئة المحافظة على الثروات الغابية وتعزيز التنمية المستدامة في تونس. نمشي بكم زادة لمركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة اللي أعلن عن فتح باب الترشح المشاركة في مسابقة وطنية ريادة الأعمال الخضراء والشاملة لفائدة رواد الأعمال والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات الخدمات الفلاحية التعاونية إلى جانب مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الاقتصاد. ويتضمن برنامج الدعم تمويل يوصل 40,000 دينار تونسي لاقتناء تجهيزات وخدمات فنية بالإضافة إلى مرافقة المؤسسات لمرافقة مؤسساتية لإرساء شركات استراتيجية وتأطير فني وبرامج لتعزيز قدرات أصحاب المشاريع والمؤسسات المستفيدة. كما دعا المركز الراغبين في المشاركة إلى إيداع ملف الترشح ببطاقة مشروع مفصلة عبر استمارة إلكترونية مخصصة للغرض في أجل أقصانها 23 جويلية. وأكد أنه المبادرة ذي تندرج في إطار تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر ودعم المشاريع القادرة على الإسهام في تحقيق تنمية فلاحية مستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. إذا نذهب بالنسبة لجولتنا في صنع بلادي.
0: صنع بلادي صنع بلادي.
2: فكركم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغها صادر اليوم أكدت أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في دورة المراقبة تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn. وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل عبر الموقع تكون باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح، وفائدت أنه يمكن للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا الحصول على كلمة العبور الخاصة بهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 بداية من اليوم حصريا من رقم الهاتف الجوال اللي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2026 لدى وزارة التربية على النحو التالي PWD ثم فراغ ثم رقم بكالوريا. ولاحظة أنه الوزارة أنه رقم البكالوريا لأنه كملاحظة ينبغي أن تكون من 6 أرقام. إذن هذا حسب نص البلاغ. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. احنا مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا. باش خليكم مع جديد صابر باعي سولو جسمه تبدلوش الموجه. انا رجعينا.

0: ما تسمعوا في نسمة سيف على ميرام اف ام.
1: قيت الاشهار على ميرام اف ام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة الكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27 812 925، وإلا 25 455 777، وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قالت لك شي وين حالا؟
5: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
4: اي عرفتها.
5: قالت لك يا حاج استخيكشو غمضي حمالي من يوم والبولونة ينوكس، وحتى من البنوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا حاج 54 852 233، ولا 55 777 909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار، نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
6: تبليسيتي. تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا؟ مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم لاروسيت، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
8: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
9: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1،
8: 71 177 1،
9: وخلي مساجك وسمع الصوت،
8: وسمع الصوت.
0: انتم تسمعوا في نسمة سيف على الرم اف ام.
10: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا معاكم الخمسة وخمسة دقائق لقيت هذيا، نمشيو مع بعضنا للجندر. في لجندر إذا نبدأ بأبرز المواعيد الثقافية، ونبدأ بشيخ المهرجانات وين كشفت الهيئة المديرة لمهرجان سوسة الدولي خلال ندوة صحفية عقدتها يوم السبت اللي فات عن البرنامج الكامل للدورة 67 للمهرجان اللي سينتظم من 17 جويليا ل 15 أوت بمسرح لواء طلق بسيدي الظهر، وينضم البرنامج المهرجان عرض أجنبي أوبيرا بكين من الصين و يأثوا بقية العروض المهرجان ثلم الفنانين التوينسة كما صابر الباهي لطيب وشناق إلى جانب العديد من العروض المسرحية. كيف كيف زادة توم بعد نعطيكم فكرة على أبرز العروض وإضم المهرجان. وحسب زادة ما أعلن مدير المهرجان في تصريح لرما فهم نجموا ترجعوا تشوفوا الصور والتصريح على صفحتنا على الباش فيسبوك راديو رما فهم. نحكيه على 14 عرض موسيقي، 6 عروض مسرحية وستؤمن سمفونية الخضراء الأوركسترا سمفوني بسوسة وراشدية سوسة العرض الافتتاحي للمهرجان، في حين سيختتم المهرجان بعرض لفرقة الصنباتي الموسيقى العربية. وإذا بالنسبة للدورة هدية عن أسعار التذاكر تراوح بين 15 و60 دينار للمدارج وبين 50 و70 دينار بالنسبة للكراسي. والتذاكر إذا ستباع مسرح لواءات طلق سيدي الظاهر، مسرح البلدي بسوسة، لجانب عدد من المؤسسات الخاصة في سوسة وفي أمساكن. بالنسبة لقائمة العروض المبرمجة ضمن الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي، كما قلنا عن سمفونية الخضراء في الافتتاح نهار 17 جويلية، نهار 19 جويلية مسرحية ياسين العماري، نهار 20 جويلية سهرة جوهرة تغني، سهرة الربيع التونسية، نهار 21 جويلية إذا أوديسا بمشاركة رفيق الغربي الأوركسترا سمفوني، نهار 27 جويلية عرض التخميرة بقيادة مراد باشا، نهار 29 جويلية عرض الفنانة التونسية نبيها كراولي، نهار 30 جويلية أنغام خالدة بقيادة أحمد الشرفي، 31 جويلية مسرحية تونسي نص نبيل بن مسمية، نهار 2 أوت زياد غرسة، 4 أوت مسرحية بابا نويل محمد صابر الوسلاتي، 5 أوت شيمة الهلالي وأول مرة بتكون عليه مسرح وركح سيدي الظاهر، نهار 6 أوت لعرض لي عبد الكريم سرياتي وفؤاد السنوسي، نهار 7 أوت عبير النصراوي، نهار 8 أوت سوسة تغني بقيادة إذن كما قلنا قيادة المايسترو فتحي رحالي، نهار 10 أوت مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي، 11 أوت لطفي بوشناق، 12 أوت أوبرا بكين، 13 أوت صابر باعي، 14 أوت مسرحية بسي جعفر القاسمي، و 15 أوت الاختتام مع فرقة الصنباتي للموسيقى العربية. خليكم مع الموسيقى بعد شوي نكملوا فقرة لجندا، ما تبدلوش موجهنا، رجعينا.

0: انتم تسمعوا في نسمة سيف على برما فيه.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا معاكم، مازلنا مواصلين المشوار لقيت ذي نمشي ونكملوا مع بعضنا فقرة لاجوندا.
0: لاجوندا لاجوندا لاجوندا.
1: كيف كيف مختلف ولايات الجمهورية تحتضن الحق تظاهرة مهمة برشا، فعالية الدورة 33 مهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي تنظمه الإدارة العامة المطالعة سنويا بالتزامن مع العطلة الصيفية من 15 جويلة إلى 15 أوت. في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أشارت مديرة المطالعة العمومية والإدارة العامة للكتاب ليلى السالمي أن مصيف الكتاب السنة اللي بلغ دورته 33 يقام تحت شراف وزارة الشؤون الثقافية هو ركن مهم إذن في البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة وينتظم عبر شبكة المكتبات العمومية والعمومية القارة والمتنقلة. في السياق ذا يعد المهرجان الوطني لمصيف الكتاب من أبرز التظاهرات الثقافية الوطنية لتحرص الوزارة على تنظيمها سنويا في إطار دعم المطالعة العمومية وتعزيز حضور الكتاب في الحياة اليومية للمواطن، كما يهدف إلى توسيع دائرة الانتفاع بخدمات المكتبات العمومية من خلال إذن نقل الأنشطة الثقافية إلى الفضاءات المفتوحة وأماكن الاستياف، مما يكرس الحق في الثقافة والمعرفة ويقرب الكتاب من مختلف فئات المجتمع. في شأن آخر، عنت الهيئة المديرة المهرجان الدولي ليام قرطاج المسرحية عن فتح باب الترشح المشاركة في الدورة 27 اللي ستقام من 21 28 نوفمبر وحددت يوم 31 جويلية الجارية خرج لإيداع ملف الترشح. حسب الصادر عن إدارة المهرجان يشترط أن تكون الأعمال المترشحة قد أنتجت بعد 31 و2025 بالنسبة للإنتاجات التونسية والعربية والإفريقية، مع الالتزام الفرق المختارة المسابقة الرسمية بتقديم معرضين في اليوم ذاته وتوفير ترجمة ضوئية باللغتين الفرنسية والإنجليزية حسب معنى عليها الهيئة المديرة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية. وكان هذا شعنا في فقرة لاجوندا
0: لاجوندا لاجوندا لاجوندا.
1: هذا بالنسبة للاجوندا. بعد شوي في حكاية غرام يكونوا حاضرين بحضينا ضيوفنا اللي باش ينورونا وباش نتعرفوا على حكاية غرامهم. خليكم معنا في الاستماع على 5:15 دقيقة بوب وهنا راجعين.
0: نسمة سيف ترجع لكم بعد شوية.
2: بقية الشهر على رم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنة. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: تراها بربي يقول لي كيفاش
2: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: انتم تسمعوا في نسمة سيف على درما فيك.
1: بقيت الشهر على ليرم اف ام مع عقاريه جلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 واس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على الدرم فام نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الدرم فام.
1: الخمسة وتسعة وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم إذن المشوار. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لقيت هذيا، نفكركم تسمعونا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net من داخل أو خارج حدود الوطن، وتنجموا تواصلوا معنا زادة على 71-134-396 ولا على الباج فيسبوك راديو RMFM. خليونا اقتراحاتكم ولديديكاس نتاعكم لقيت هذيا. نمشي مع بعضنا لفقرة الانترفيو. الانترفيو لليوم الموعد، وكما عودناكم ديما توقيت هذا الموعد باش يكون مع المواهب، مع قصص النجاح، مع قصص الغرام، ومحلاهم القصص هذوما والنجاحات هذوما كيف تجينا من شبابنا المبدع جيل المستقبل اللي مازال كيف بدا يخطو بثبات نحو احلامه، نحو تحقيق احلامه وطموحاته. وخلي نقولكم انه طموحاتهم اكبر من اعمارهم الحقيقه، هما اللي يحلموا بالكبير ومازالوا يحلموا، واحنا ما لينا كان نشجعوهم أكيد على أنهم يحلموا، على أنهم يواصلوا في غرامهم هذايا. نستقبلوهم ومنورين الحقيقة في الحضور إذن كل من أيوب مباركي وسيرين إذن لمخينين. نهاركم زين ومرحبا.
2: أسلامة
1: مرحبا، لبس عليكم؟
2: لبس عايش الحمد لله.
1: الحمد لله، أني فرحانة برشا أنه بديت بكم الأسبوع، وأكيد باش تعطيونا برشا طاقة وباش تعطيونا برشا موجات إيجابية كيكا ولا؟
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. قبل ما نبدأ معاكم نحب نشكر الحقيقة الأستاذة مدام ملفة هميلة على التنسيق هذايا إذن، وعلى رحابة صدرها وعلى التنسيق مع التلاميذ اللي إن شاء الله زادوا غدوة باش نستقبلوا.

0: كيف أبطال أخرين وقصص نجاح أخرى. لكن اليوم خلي حديثنا وتركيزنا باش يكون إذن مع ضيوفنا. رحبوا بهم من جديد كما قلنا أيوب مباركي وسيرين المخينيني. نبدأ مع أيوب. أي عرفنا بروحك أيوب.
1: السماء.
0: مرحبا.
1: أني أيوب مباركي، نقرأ سنة ثامنة، تحولت سنة تاسعة الحمد لله في المدرسة الإعدادية بالمساعدين.
0: المدرسة الإعدادية بالمساعدين. دونك تعديت نوفيا.
1: تعديت نوفيا.
0: يعني عام آخر ونطويو. شيء بقدرة الله مرحلة المرحلة الإعدادية وننتقلوا إن شاء الله للثانوي. حاضر إن شاء الله. لباس الرحلة هذه.
1: لباس الحمد لله.
0: بقدرة الله إن شاء الله. أكيد كل التوفيق ليك أيوب. كيف سيرين مرحبا من جديد.
2: سلامة. أني سيرين مخينيني، ندرس كذلك المدرسة الإعدادية بالمساعدين.
0: أوكي.
2: تحولت من 8 ماني للنوفي ماني.
0: وأنتم فرد كلاس.
2: أي.
0: أوكي إن شاء الله أكيد تواصلوا. الحقيقة زيدا يجمعكم نفس القسم، يجمعكم زيدا نفس الغرام، عندكم زوز موهبة وغرام باش نحكيو فيه. إذا خلي نبدأ معاكم وباش نقسموا الحوار أكيد ونحكيو أنكم اخترتوا زوز موهبة يلتقي فيها خلي يقولوا الأداء، الأحساس، الكلمة. كيف اخترتوا أب الفنون يعني المسرح واختياركم ليه؟ نعرفوا كنا أنه المسرح مرآة عفواً تعكس قضايا المجتمع ويجمع كما قلنا بين التمثيل والكلمة والحركة. خلي كل واحد فيكم باش يحكي لي على بداياته مع الغرام هذي. نبدأ معك أيوب.
1: باهي أنا من اللي كنت صغير في الروضة الحق كنا قبل نعمل مسرحيات في دار شباب وكل شيء. معنا في الروضة آخر العام، حفلة آخر العام وكل شيء. الحقيقة معنا كنت مغروم بالمسرح بالباهي، معنا يعجبني وكل شيء، في أداء فيها، معنا المشاعر فيها، أحاسيس كل شيء. معنا
0: يعني من عمر صغير. أيوة
1: من عمر صغير عجبني باهي. بعد ما الفرصة ما جاتنيش معناها باش نعمل مسرحية إلا في السنة السادسة، وقت صاروا دي كومبيتيسيون ما بينات مدارس، معناها من بلايص بعاد وبلايص القراب. أني كنت ضمن مدرسة الابتدائية ابن الهيثم. عملت مسرحية زادة الحقيقة. أبدعت فيها ودا عملت دوري بالبيت.
0: تفكرها المسرحية؟
1: نتفكرها تحكي على حقوق الطفل بالفرنسي وقتها.
0: أوكي. والدور اللي قال لك يعني شنو الدور اللي جسد؟
1: الحقيقة دوري معناها كان دور الراوي، أما في معناها طويل شوية. وفيه شوية معناها كيف تبدأ تحكي أنت للراوي بطبيعة باش مشاعر كل شيء باش
0: تقول. لازمك توصل يعني تكون عندك القدرة على أنك توصل المشاعر هذوك من الجمهور اللي باش يكون حاضر معك.
1: صحيح.
0: به هذه يعني كانت البدايات متاعك.
1: كانت البداية
0: في المدرسة.
1: في المدرسة
0: سيزيام. دونك في البطولة هذه شاركت وكل. معناتها مشكلة إنه قعدت سنة برشا مع تمر روضة حتى نرجع للسيزيام.
1: صحيح.
0: باش عاودك الغرام هذاك رجع.
1: صحيح صحيح.
0: لكنك الرجعة هذيك حسيت روحك انه هذاك المكان اللي تنتمي اليه كما نقولوا، يعني المسرح وخشبة المسرح والأداء، لقيت روحك يعني كينو حاضر،
1: لقيت روحي مرتاح فيها ومعناها نجم اني معناها نعمل دوري بالباهي وكل شيء. فهمت كما كيك.
0: باهي اوكي خلينا احنا في البدايات وباش نكملوا زاده مع سيرين اذا ونرجعوا زاده. انت كيف بداياتك كيفاش كانت مع ابو الفنون؟
2: بدايتي في المسرح كانت من الصغر متاعي.
0: اوكي.
2: سواء في التحضيري او التمهيدي او الروضه، من وقتها كنت نعمل كل مسرحيات طريفه. وفي نفس الوقت كي كنت نتفرج على سواء الافلام او المسلسلات كان يعجبني التمثيل هذاك ويجذب الانتباه متاعي.
0: حاولت يعني انك بشوي بشوي بدي تخدم على روحك، بدي تعرف انه الموهبة هذيك حاجة تحبها وحاجة موجودة فيك ويلزمك باش تطورها. كيكا ولا بيه. وقتاش كانت اول مشاركة ليك؟ وقتاش بديت تخرج الموهبة ذي العلن؟
2: اول مشاركة لي كانت في السنة السابعة اساسي.
0: بعد ايوب معام انت.
2: في المسألة الاعدادية دو مارس.
0: اوكي.
2: اقتخدمنا مسرحية على فلسطين على القضية. وكان الدور متاعي وقتها الأم الفلسطينية.
0: واضح يعني زوز بديتو بأدوار خلينا نقوله صعيبة مش سهلة الحقيقة، يعني الأداء كيفاش كان. تتفكر إذا أننا سيرين أول وقوف ليك على خشبة المسرح شنو حسيت في الوقت هذاك؟
2: من الأول هكا مزيج من
0: المشاعر
2: التوتر والفرحة يعني يجيني ملول كل خوف شوية، أما فرد وقت كل الحبس قول إني الحمد لله وصلت بلاصة اللي كنت عليها من قبل.
0: واضح به يعني الزوز لهنا بدأ، نقولوا احنا يعني المسار يظهر قدامكم، الزوز بديتوا في الوقت يعني مش بعد على بعضكم حتى زمنيا وكل، ثم من بعد ودخلتوا يعني كوليج، كيفاش روحتوا بالنسبة ليك أيوب؟ يعني بديت تلوج على نوادي، قلت ولا تو نستنى كالعادة كان فمش مسابقة يناديونا، ما كانش هنا قاعدين.
1: الحقيقة لوجت ستيام وكل شيء، ووقتها معناها كنت نقرأ في المدرسة الإعدادية مساعدين، ما عملناش ستيام، ما جاش معناها الحظ اللي باش نعمل مسرحيات وكل شيء. أما في الويتيام ساعة باش نقول في الستيام، وقتها تعرفت على مدام ولفة قراتني عام كامل، وبعد في الويتيام معناها كيف قراتني عام كامل، وفي وسط العام قالت راه فما مباريات ثقافية بيناتكم انتم المدرسة وبينات المدرسة الإعدادية بالزاوية القصيبة وثريات. معناها قلت لها مدام راني شاركت قبل في المسرح وكل شيء، قالت لي ما لايجا الكاستينج. مشيت الكاستينج، عملت دور معناها مثلت واخترت واني وعملته. الحقيقة نجحت في الكاستينج.
0: شنو الدور؟
1: طفل قرايت مانيكو عليك وكل شيء.
0: اوكي دونك يعني خلينا نقولوا تنمر.
1: تنمر
0: واضح، تعرض للتنمر. باهي،
1: وبعد ما تقبلت في الانترفيو في الكاستينج.
0: مخك في الانترفيو
1: ما تقبلت في الكاستينج.
0: ليه الحاجة الباهي يعني انه فما كاستينج يعني اختبار الكفاءات والمهارات نتاعكم يعني باش دخلت.
1: كاستينج مش كان في المسرح، في الحاجات الاخرين، خاطر المباريات هذه ما صارتش كان في المسرح، صارت في الطبخ، في الموسيقى، في العزف، في كل شيء.
0: اي كنا حاضرين ديجا في تغطية التظاهرة هذه. لكن احنا كي نحكيو يعني انك انت دخلت النادي هذا كان بعد ما قمت يعني بالكاستينج هذا.
1: صحيح.
0: واضح. به كيف بنفس الشيء بالنسبه لك انت سيرين، يعني كي كملت في المرحله الاعداديه يعني
2: اي
0: نفس يعني دخلت فما نادي، دونك دخلت النادي هذا
2: من الاول في الستيم. وقتها البروف اقترحت علينا باش نعمل المسرحيه هذه مع بعضنا، ووقتها اختارت اشخاص معينين. عملت لنا كاستينج صغير يعني، وبعدها اختارتنا واحد واحد وعملنا المسرحية متاعنا.
0: باهي، لنا خلي كيف نحكيو أيوب وسيرين نحكيو على أنه يعني بديتوا كما قلنا في المسار هذية، تجاوزتوا عديد المراحل، يعني بدينا الموهبة هذية نطوروا فيها. يعني لنا نجم نقول أنتم جمعتوا بين أنه الموهبة موجودة يعني فطريا عندكم موجودة، لكن أنتم سعيتوا أنكم تخدموا، على خاطر نتصور كل موهبة وكل غرام ما يكفيش أنك تكون جست مغروم بيه، هاو فما خدمة. دوما في الإطار هذية شنية الخدمة اللي كانت مطلوبة منكم باش يعني تثبتوا جدارتكم وتثبتوا يعني وجودكم ضمن مجموعة كاملة أكيد من برشا يعني زملائكم في المجال هذا؟
1: لازمنا احنا كالعب باش يدخل المسرح يعرف روحه على شنو قادم، يعرف انه قادم على تعب متاع بروفا وكل شيء، يعرف انه قادم على مواجهة الجمهور، معناها مواجهة التراك، خاطر فما برشا عباد عندهم التراك ما ينجموش يقفوا قدام الجمهور.
0: انت في مرحلك الاولى واجهتك مع
1: في مرحلي الاولى واجهتني شويه، اما بعد عرفت
0: تغلبت عليه،
1: كان باش نخاف اني قدام المسرح مانيش نادي اداء باهي، معناها مش باش نكون دوري بالباهي. خفت من الاول شويه، اما بعد الحمد لله واجهت
0: التأثير
1: ولقيت التأطير.
0: فوالا اي لنا زادة ايوب وسيرين زادة باش نوصل معاك في نفس النقطة، يعني شنو اللي كان مطلوب منكم كان، وخاصة انه خلينا نحكيو يعني انتم كنتوا في فترة تقراو فيها يعني في فما اولويات، يعني لنا لازمنا نهتموا زادة بقرايتنا في نفس الوقت ونخليو زادة المسرح هواية تكمل زادة الحقيقة يعني الدراسة، ونعرفوا دور الهوايات اليوم والمواهب اللي هو متنفس بالنسبة ليكم نتصور. لكن شنو كانت الخدمة، على شنو كانت أكثر؟ كان فما مثال يطلبوا منكم في أنه في أوقات فرحكم تجيوا، كان يطلب منكم برشا حفيظة، برشا يعني خدمة بروفة، أنت قلت زادة أيوب، شنو أكثر حاجة كانت يعني الروتين اليومي متاعكم، لكن في نفس الوقت ما كانتش حاجة مملة، كانت حاجة تحبوها تعملوا عليها جو؟
2: وقتها كنا لازم يكون عندنا التركيز التام، ما يشتتنا شيء، لازم نكون الأدوار متاعنا نتقنوهم إتقان تام، سواء في الشكل، في الكلام، في يعني القنمس متاعنا كيفاش نأديو، خاطر هذيك حاجة مهمة في المسرح. وكانوا يختارونا في أوقات الفراغ متاعنا باش ما يشتوناش على القراية، ومنا كنا نستمتعوا بالتجربة، نزيدوا نتعلموا حاجات أخرين، مثلا نتعلموا كيفاش لازم تركح الجسم متاعك في التمثيل،
0: لغة الجسم،
2: لازم تكون حافظ وفاهم الدور متاعك.
0: أها يعني على حركة الجسد وغيره. يعني كيف يعني نفهم منكم كيف تقولي يعني باش نحفظوا نص باش نخدموا مع بعضنا؟ يعني لنا نحكيوا على دور المجموعة، ما كنتوش تخدموا كل واحد بطريقة فردية، كانت مجموعة يعني كاملة تخدموا. لنا خلينا نبدأ معك أيوب، العمل في وسط مجموعة كيفاش كان لك؟
1: هو المسرح في الطبيعة معناه كل شيء ما يتخدمش فرد وحده.
0: أوكي.
1: إلا معناه في حالات خاصة معناه أنواع من المسرح.
0: ولا أي الوان مان شو ولا ستاند أب هذيك، لكن حتى هذيك يلزم تحضير زادة جماعي.
1: صحيح صحيح.
0: لكن احنا نحكيه على الأداء الجماعي مش الفردي، يعني المسرح الجماعي انتم اللي مشاركين فيه. لنا كيفش يعني حاولتوا انتم كمجموعات، نعرفوا كي نلقاو مجموعة يعني باش نلقاو يمكن باش نختلفوا حول آراء معينة، باش نختلفوا حول وجهة نظر معينة، دونك انتم كيفش حاولتوا تلقاو يعني انسجام بيناتكم في وسط مجموعة؟
1: من الأول معناها اتفقنا مع بعضنا انه معناها كان عندنا ساعة كروس فرد بعضنا معناها فرد وقت معناها نجتمعوا مع بعضنا ونبرفوا معناها ونتعاونوا ونشاركوا مع بعضنا. هو المسرح كله مشاركة باش تتعلم منه برشا حاجات معناها مش كان باش تمثل وتمشي، لا باش تتعلم منه برشا حاجات سوى مشاركة سوى تضامن تعاون كل شيء.
0: يعني كان كل ميثاق بيناتكم يعني في المجموعة. وانت تحكي لنا الحقيقة أيوب على قيم مهمة برشا في مجتمعنا، كي نحكيه صحيح. على الاحترام، كي نحكيه يعني على التشجيع زادة المثابرة، يعني قيم المسرح غرسها فيكم.
1: كنا كنراو معناها واحد فينا معناه عنده ما يخاف وكل شيء يخاف كل شيء نوسيوه معناه نقول له راه كذا وكذا واوزر باش نمثلوا بالباهي ناخذوا جائزه ونربحوا معناه كل شيء صفقوا علينا
0: تدعموا بعضكم
1: ندعموا يعني. بعضنا صحيح.
0: نفس الشيء كان لك زاده سيرين، يعني انكم تخدموا في وسط مجموعه تعلمت نتصور منها برشا حاجات لفات انك تكون يعني فرد في وسط مجموعه.
2: اي تعلمت برشا حاجات في العمل الجماعي اللي قمنا به، منه ان نساند بعضنا من يعني ما نقصروش بين بعضنا نحاول ندعم الغير، حتى كان أخطأ في حاجة نقول وراهم يسالش عادي، كان نغلطوا عادي كان نعاودوا. وكما قال أيوب كنا ناخذوا أوقات فارغة نتلموا فيها مع بعضنا نضمنوا مع بعضنا في الدور هذا
0: يعني كنتوا في مثابة العائلة حتى في المسرح، حاجة مزيانة برشا الحقيقة. في نفس السياق إذا سيرين كي نحكيوا على تتويجات ومشاركات جاتكم من بعد، يعني كيف بديتوا في النادي وكيف بديت الخدمة وكل وشنو شاركتوا، شنو أبرز يعني التظاهرات اللي شاركتوا فيها، أبرز التتويجات اللي تحصلتوا عليها في النادي أو الأعمال اللي قمتوا به
2: في نادي؟ الحقيقة قمنا فقط بالمسرح.
0: واضح بيه.
2: وساعات كنا هنا نحاولوا نطور أكثر، قدنا نطوروا من رواحنا بشوية بشوية، كل مرة نزيدوا نصلحوا غلط، كل مرة نزيدوا نتعلموا من غلطنا وهكذا.
0: ونصور في النوفيام بشديدوا تخدموا أكثر في
1: الجامعات.
0: حاضرين حاضرين. إذا في الإطار ذي شكون يكون فيكم في المؤسسة يعني في مدرسة الإعدادية؟
1: الحقيقة ما يعاونونا برشا أساتذة كل شيء.
0: أوكي.
1: منهم يعني مدام ولفة كما قلت
0: أي أي
1: يعني مدام سوس نتاع الإنجليزي دعمتنا شوية،
0: يعني لقيتوا دعم زادة من قبل الأساتذة
1: ومنشطين في دار الشباب زادة لقينا منهم دعم
0: كل شيء. جوست باش نمشيو احنا دار الشباب، كيفاش كانت النقلة يعني كيفاش مشيتوا لدار الشباب، كيفاش عرفتوا أنه فما نوادي في دار الشباب، نفكروا أن دار الشباب المساعدين؟
2: أي
0: دونك أنت بالنسبة لك أيوب كيفاش عرفتوا أنه فما يعني في دار الشباب فما نوادي تلبي رغباتك واهتماماتك؟
1: يعني الحقيقة دارنا بجنب
0: مرتاح انتي
1: مرتاحين معناها كنت نمشي لها معناها في مثلا في العطلة الصيفية كما هناك نمشي يعني ولاد عمي يعني وصحابي لدار الشباب
0: نلعبوا يعني تتفقدوا يعني تشوف شنو موجود بالنسبة للنوادي،
1: شنو موجود نوادي معناها كان مسرح كان عزف كان كورة مثلا نوادي كان تدخل انفورماتيك
0: تلقى نفسك يعني تمشي تشوف شنو فما يعني جديد
1: شنو فما جديد وكل شيء.
0: ابرز النوادي اللي شاركت فيه
1: الحقيقة في دار شباب شاركت كان في المسرح
0: مسرح مازال الغرام يتبع خرج من الكوليج مازال في دار الشباب. شكون يأطركم؟
1: مدام هادية وفما زادة غادي معناها شباب يعاونوا فينا على المسرح يبرفونا كل شيء
0: تحياتنا ليهم. إذا كل الحقيقة العاملين ولا سادة في دار شباب بالمساعدين كيف زادة أنت سيرين دونك زادة في دار شباب موجودة في النادي هذايا؟
2: اي زيدا اني كنت في نادي هيزا
0: أوكي.
2: وتعرفت على دار الشباب من خلال مدام ألفة. كنا نمشي يعني ونتمشي هي نمشي اني معاه باش تشوف المسرحيات وكيفاش يعني يقوموا بالخدمه نتاعهم غادي.
0: كان فما فرق بين النوادي الموجوده في المعهد يمكن كانت يعني في اطار معين ويمكن النوادي الموجوده في دار الشباب كان فما مارج نتاع حريه اكثر في الوقت في انكم تمارسوا غرامكم اكثر. حطوا فما فرق يعني زوز كملوا بعضهم لفات انكم تشاركوا في زوز نوادي.
1: هو الحقيقه معناها كي انت بتشارك في نادي في الكوليج مثلا اللي بتشاركوا معك كل تعرفهم معناها اما في الدار شباب معناها فما عباد تعرفهم مش تولي تعرفهم
0: ولنا الاضافه
1: كل شيء لنا الاضافه كما قلت
0: اي انت زاده كيف حصلت لك يعني سيرين اضافه في تعرفت يعني على عباد جدد يعني خرجت من الاطار الضيق اللي هو القسم ودونك نحو يعني اطار اوسع تعرفت نتصور على شباب زاده من مؤسسات اخرى يجي وزاده وكانت يعني لقاء نتصوره ثري برشا.
2: اي تعرفت على برشا عباد من دار الشباب خدمنا مع بعضنا تعاوننا مع بعضنا باش نعملوا خدمه مزيانه نعملوا صوره باهيه للخدمه نتاعنا دار الشباب واللي اثر فينا.
0: احنا خلي زيد قعدنا احنا نحكيوا خاطر مهم برشا الحقيقه الباركور نتاعكم ان شاء الله يكون اكيد يعني مثال وعبره حتى اللي يسمعوا فينا كيف سمعتوا يعني سيرين كيفاش تحكي على شنو كانت يعني الاضافه اللي حصلت لها من خلال مشاركتها في النوادي كيف كي نسمعوا زيد ايوب يقول يعني الاضافه اللي حصلت له كيفاش انت متلقاء نفسك تمشي وخضر فما برشا اكيد ايوب دار شباب قريبه حتى لدارهم وما ميمبا يعني ما يمشيش وما يشوف جوستمون
1: يقعدوا تليفونات
0: صحيت لنا زبيته ومن بعد نرجعوا له في نهايه ان شاء الله الانترفيو نعاودوا نركزوا عليه. نحب نسالكم الزوز ونبدا معاك سيرين وين تشوف روحك في المسرح ومستقبلك مع الفن الرابع شنو رسمه هكا يعني انت توا باس نوفيام فماش حاجه تحب تخدم عليهم اكثر تطور فيهم روحك اكثر وإلا فما مواهب أخرى قاعدة هكا توا يعني تبربش فيك خلي نقوله وتحب تمشي وتعمل طلع على مختلف المواهب الأخرى.
2: هو الحق مازلت حب نزيد نطور روحي في المسرح باش نعمل أداءات أحسن نزيد نتثقف فيه ونزيد نتعلم حاجة أخرى وزيد عندي مواهب
0: كيما شنو
2: كيما الرسم مثلا.
0: باهي اوكي رسامه زاد ما شاء الله وقتاش بديت موهبتك مع الرسم؟
2: الحقيقه من سنه خامسه.
0: باهي وكيفاش طورت هالموهبه ذي من خرطه يعني في نوادي ولا ترسم يعني في اوقات فراغك؟
2: وحدي في وقت الفراغ مثلا نستغل تليفون باش نتعلم منه الرسم ونتعلم منه كيفاش نعمل الخطوط نتاع الرسم.
0: اوكي فماش فنانين مغرومه بيهم يعني في مجال الرسم يعني الحاجة اللي تعجبك ترسمها ماكش مربوطة يعني بمجال معين كيف في المسرح مش مسرحيين ولا ممثلين مغرومة بيهم؟
2: الحقيقة ما عنديش
0: واحد فماش واحد معين هكا تبدأ مركزة مع أداء ومع تمثيل وسواء تونسي ولا حتى في الخارج.
2: الحقيقة الأكثرية الممثلين تونسة بصفة عامة يجذبوني
0: الكل يعني قلت تتفرج فيهم وفي أدائهم. وانت يا أيوب
1: كيف سداني ممثلين كل يعجبوني وفما واحد معناه في دار شباب زاده معناه ممثل وكل شيء خذا جائزه معناه ربح معناه في تونس كل شيء خالد حسني
0: جبناه وقعد على الكرسي هذاك
1: قدموا له تحيه هو عاونا هو طه العتروس قدموا له تحيه عاونونا في البروفه زاده كل شيء برشا زاده عاونونا
0: ما شاء الله عليه خالد وتحياتنا ليه ويعطيه الصحه يعني عاونكم زاده
2: في
0: يعطيه الصحه ونشكروه اكيد. وقلت طه زاده
1: طه العتروس
0: كيف نوجه له زاده تحيه. وانت بالنسبه ليك ايوب يعني شنو تواصل اكثر في المجال هذاك كيفاش باش تواصل كيفاش تشوف روحك على المدى القريب خلينا نقول؟
1: والله يعني راه في المسرح معناها حاجه كبيره معناها ماهيش معناها موهبه وكهو
0: لازمها تتطور يعني
1: لازمها تتطور لازم نحب نطور من روحي نولي نعمل مسرحيات كبار ونوصل حاجه كبيره كل شيء وعندي زادة موهبه ثانيه
0: مش نحكيوا عليها الموهبه الثانيه ما تحرقناش الموهبه جوست خلينا نختم معكم بموهبه المسرح لو تلخصوا لي يعني المسرح في كلمه لغرام هذه شنو تحكي عليها يو؟
1: المسرح مشاعر احاسيس حب كل شيء تفتق مواهبك فيه كل شيء معناها ترى الجمهور كيما كيك تفرح انت اللي هما بعد صفقوا عليك وكل شيء واللي انت عملت دورك بالباهي المسرح الدنيا الكل
0: هكا الدنيا الكل محلاها الكلمه. وانت سيرين كيفاش تشوفوا المسرح؟
2: الحقيقة نشوف المسرح يحفز العبد على المشاركة والتضامن، نحيله الخوف متاعه وخاصة يزيد ثقة العبد في روحه، يعني يطور من نفسية العبد، يطور من ثقته. والحقيقة المسرح يعطي بعد برشة برشة برشة دروس للعبد سواء في الحياة الواقعية أو الخيالية.
0: على المستوى الشخصي صحيح مهم برشة حتى على الخيال، يعني هذا يعاونكم تبدعوا أكثر المجال هذا. وباش تواصل ملا نستناوك إن شاء الله سيرين في أعمال إن شاء الله قادمة، باش تزيد تخدم في الإطار هذا كيف كيف نتصور أيوب باش تواصل
1: ملا ملا
0: ملا ملا بقدرة الله. أكيد نحن نتمنوا لكم التوفيق. وبالنسبة سيرين لموهبة الرسم شنو مقالها، يعني تزيد تطورها أكثر ولا جوست باش تبقى يعني بينك وبينك الرسمة اللي باش ترسمها وكها؟ ونتصور يلزمهم يخرجوا يعني إبداعاتك وتزيد تسقلها أكثر الموهبة هذه.
2: أي هاني قاعدة نحاول نطور في الموهبة هذه بشوية بشوية.
0: أوكي.
2: ومؤخرا بديت نكتشف في موهبة متاع الغناء.
0: أي ما شاء الله باهي. أوكي ما حليمكم، يعني كل مرة تحاولوا تشوفوا رواحكم شنو تنجموا تعملوا. لأن نتصور أنكم يعني أهم حاجة أنكم تقدموا على التجربة، يعني ما تخافوش، فما يعني أنكم تصدموا قلوا إحنا بالعامية يعني وما يهمكمش يعني شنو تكون المقالات، المهم يعني أنكم قدمتوا انكم عملتوا خطوات يعني في في في غرامكم. هذا نتصور الملفت الحقيقه في شخصيتكم الزوز. تخموا في عمل مشترك في المسرح؟
1: والله ان شاء الله عام الجاي ان شاء الله ان شاء الله احنا المسرحيه عملناها مع بعضنا وكل شيء، وان شاء الله عام الجاي نعملوا مسرحيات اخرين مع بعضنا
0: ان شاء الله. ان شاء الله اكيد اذا تكون لكم تتويجات اخرى. دونك نخرج مع البوب احنا ونرجع بعد اذا شويه نكملوا باقي الانترفيو نتاعنا. خليكم معنا مع البوب موزيكا وهنا راجعين
3: نسمعتي ترجع لكم بعد شويه. مقيد الإشهار على نارم افام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
4: أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرم أفام.
0: ما زلنا مواصلين معاكم إذن المشوار مستمعينا في جزءنا الثاني والأخير في حكاية غرام. إذن خليكم معنا في الاستماع. كما نعود نفكركم أنه بحذينا إذن زوز ما شاء الله تلامذة موهوبين كانت لهم مشاركة في بطولة حول المواهب، تتويجات ما شاء الله تحصلوا عليها، وما زالوا في بداية مشوارهم وما شاء الله رغم أنها بداية لكن بداية حافة وإن شاء الله أكيد تكلل أكثر بالنجاح. ما زالوا بحذينا ونعود نسلم عليهم مرة أخرى. سيرين ويوب سفا
1: بس
0: عليكم إذن نكملوا معاك أيوب. إحنا كيف حكينا على موهبة المسرح وما شاء الله زادة سيرين كحكيت على المسرح وعندها غرام وقاعدة تطور من غرامها في المسرح في الغناء في الرسم. أيوب زادة قاعد يطور ومشى الفن آخر، مشى إذا نحكيه على العزف وموهبة العزف. واتفاجأت الحقيقة كي قال لي مغروم زادة بالموسيقى والعزف ما شاء الله. إذا نكتشف بداية الموهبة هذه أيوة.
1: والله كنت قبل معناه كنشد تليفوني يعرضوني فيديوهات متاع بادي يبدو يعزفوا على برشة آلات كما الكمانجة القانون العود الجيتار البيانو كل شيء معناه الحقيقة عجبوني.
0: عجبوك وسميتهم الكل، علاش الكمانجة؟
1: الكمانجة والله حبيت نختارها هي كيك. يعجبني ما تعجبني كيفاش معناها الأداء متاعها
0: الصوت صوت
1: نتاعها.
0: اي صحيح صحيح، صوت والاداء اللي باش يقول العازف به الرحله. يعني وقتاش بدات انت قلتي عجبوني وكنت نتفرج في فيديوهات الى ان مشيت وسالت كالعاده والحاجه زاد المهمه انه لقيت شكون وجهك نتصور وزاد نصحك اكثر وسمعك شنو انت بالضبط تحب شنو الغرام اللي تحبه. وقديش عندك توا في العزف؟
1: تو ما عنديش برشا، عندي شهرين من اللي دخلت. ومعناها نعرف شد الكمانجه، نعرف كيفاش نحط
0: الاساسيات
1: على الاوتار، الاساسيات نعرفهم كل.
0: اوكي، وكيفاش لقيتهم في الشهرين هذوما؟
1: معناها
0: دنيا اخرى، زيد
1: الكمانجه دنيا اخرى المسرح في شطر والاخر في شطر الاخر.
0: وبالنسبه كي نحكيوا على المسرح، وانت قلت المسرح دنيا اخرى والمسرح موهبه والمسرح غرام، شنو اللي لقيتوا في عالم الموسيقى زيد وزيد زيد حلك عينيك على عالم ارحب؟
1: لقيت معناها اني كي باش معناها راه الورقه قدامي باش نعزف اللحن هذاك، معناها كي نعزفه مره واثنين وثلاثه نشدوا في مخي
0: مصر.
1: نوري معناها نحفظ برشا حاجات اخرين كيف، حتى في قرايتي حتى في حاجه اخرى.
0: يعني عاونتك على التركيز،
1: عاونتني على التركيز وكل شيء.
0: واضح. تخمم في انك تجمع يعني المسرح بالموسيقى، علاش لا تعمل اداء مسرحي موسيقي؟
1: ان شاء الله ان شاء الله نخمم كيك شويه.
0: اي ونكون احنا ونجيو نتفرجوا ونغطيو اكيد الفعاليات هذه ان شاء الله اللي باش تقوم بها. يعني مازلت ما عملتش حتى اداء قدام الجمهور في العزف؟
1: لا مازلت.
0: لكن باش تعملوا قدام جمهورنا اللي يسمعوا فيك؟
1: نعملوا قدام الجمهور.
0: هاي سيدي سمعنا. اذا مقطوعه دونك مازلت كي تعلمتها، خلي نسمعوا الاداء اللي باش يقوم بها اذا ايوب المباركي. خليكم هاكا مركزين، خليكم في الاستماع، خلي نسمعوا التحفه الفنيه اللي باش يقدمها لنا ايوب المباركي. تفضلي.

0: برافو، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة في أول أداء ليك، إن شاء الله أكيد ترجع لنا بقدرة الله، في إن شاء الله نستضيفوك بحذانا وتكون شاركت في أداء ليك على الكمان في مسابقات. إذا ونتصور ما زالت لك زاد الرحلة مع الموزيكا، لزمها برشا نفس وبرشا طول. حاضر أنت، حاضر
1: حاضر حاضر إن شاء الله حاضر.
0: نتمنى لك إن شاء الله أيوب التوفيق، كيف كيف زاد سيرين نتمنى لك التوفيق سواء في موهبة المسرح في الغناء، زاد إن شاء الله ترجعونا في حصة أخرى يعني وتكونوا قدمتوا أصوات في موهبتكم. وخلي نختم زاد الحضور، حضوركم معنا بكلمة نحبكم زاد قبل كل شيء، كان فما شكون دعمكم خاطر نعرف شنو معناها لفيت أنه تلقى شكون يدعمك، لفيت أنه تلقى شكون يشجعك ويعاونك، هذيك حاجة مهمة برشا لمسيرتكم. نبدأ بيك سيرين، شكون لقيتوا معاك في رحلتك هذه، شكون اللي دعمك في مختلف مراحل حياتك ولا حتى الغرام هذه؟
2: الحقيقة في الغرام متاعي المسرح لقيت دار الشباب أعطانا تأثير كبير، وخاصة مدام هادية
0: هاي
2: ومدام ألفة هميلة،
0: نسلم عليهم زوز.
2: أي وكما بكري قالنا أيوب سي طه وسي خالد،
0: نشكروهم أكيد على الدعم،
2: ونقدم شكر كبير لأمي وبابا اللي وفروا لي كل شيء وآمنوا بيا وقدموا لي التحفيز باش نكمل في المجالات متاعي.
0: إن شاء الله كل التوفيق ليك. إذن سيرين في كامل مشوارك، نكمل بالكلمة اللي قالتها سيرين، قالت نشكر كل من آمن بي. شكون آمن بي أيوب؟
1: الحقيقة آمنت بي مدام ألفة كما قالت هي، وجماعة دار الشباب زيدا كيف كيف منهم طه وخالد ومدام هادية، ومنصتين لغادي يكون معنا يعرفونا كل شيء. والحقيقة ما وبابا زيدا كيف كيف آمنوا بي ودزوني معنا بش أني باش نكمل رحلتي هذه كل شيء. وهذا في المسرح، اما في العزف الحقيقه لقيت استاذتي نتاع الموسيقى مدام ياسمين، كيف كيف مدام ألفة،
0: نوجولهم تحيه الكل،
1: وما وبابا كيف كيف.
0: اوكي ان شاء الله ديما تلقاو يعني هالحضن الداعم هذايا المهم برشا في مسيرتكم. ونخلي لكم كلمه الختام، شنو الرساله اللي تحبوا توجهوها للشباب اللي يسمع فينا توا، شنو تحبوا تقولوا لهم للي في اعماركم، للي اصغر منكم وحتى للي اكبر منكم، خاطر انتم اليوم عطيتوا مثال وعطيتوا درس انه الغرام ما عندوش عمر والموهبه ما عندهاش عمر. جست لو شنو بالضبط تحب ومن بعد انطلق، شنو تحب تقول لهم ايوب؟
1: باهي اول حاجه معناها كي ترى انت كي تحب حاجه تعملها كيما المسرح كيما العزف كيما الرسم كيما كيك، معناها اصدم، ما تقولش هاني مازلت صغير هاني مازلت صغير ما نجمش، ووثق بروحك معناها اللي انت باش تعمل باهي وتنجم وتنجح وكل شيء. ثانيا الخساره، معناها كي انت تخسر ما تربحش في حاجه، مثلا كيما احنا في المسرح معناها ما كناش فايزين في المسرح،
0: ماهيش نهاية العالم،
1: ماهيش نهاية العالم. الخسارة ماهيش نهاية الطريق، بالعكس الخسارة هي بداية نجاح كبير. مع أي واحد في ثنيته معناها كبار كبارة تقول شيء واجهوا الخسارة من اللون حتى واجهها هما كبارة مهن مثلا ما شاء الله.
0: صحيح يعني ما نفشلوش،
1: عملوا حاجة كبيرة
0: ما نفشلوش على أقل حاجة يعني تجينا ولا تعترضنا، بل بالعكس يعني لأن أنت تحب تعطي رسالة في الأسرار والتحدي والعزيمة.
1: أسرار والتحدي والعزيمة.
0: إن شاء الله كل التوفيق ليك أيوب، ما تنسانيش أوكا كتولي على أكبر المسارح وزادة كيف كيف تولي عازف أوكا ما تنسانيش، وذي أول لقاء إذاعي ليك وإن شاء الله مش الأخير معنا. نشكرك برشا أيوب على الحضور، شكرا ليك. كيف كيف سيرين خلي لك كلمة الختام ورسالتك، لشكون تحب توجهها في السياق هذا؟
2: نحب نعرف العبيد أنه في أي مجال باش تدخل فيه ولا باش تسعى فيه، أعرف أنه فما عبيد باش تنقض عليك كما فما عبيد أنه باش تشجعك وباش توجهك للطريقة متاعك.
0: وانت لكم باش تسمع وانت شكون باش تسمع لنا؟
2: يعني طبعا باش نمشي مع اللي معايا واللي باش يحفزني ويوجهني.
0: ولو انه سمحني سيرين يعني حتى النقد الايجابي مهم، يعني انسان كيف ينجم طبعًا يجي ولا يعطي رايه وباش ينقد زادة بكل احترام اكيد باش نرحبوا بنقده وباش ناخذوه بعين الاعتبار باش نزيدوا نخدموا اكثر نتصور.
2: اي هو فما جزء انواع من النقد، فما العبد اللي ينقدك كيف المجال متاعك كليا هذوك اللي يلزم بالحق ما نسمعهم الجملة، وفهم عبيد اللي مثلا تنقدك في الحاجة الصغيرة هذيك تقول مثلا نحسن منها طور منها أعمل كذا. وزيدا نحب نعرف العبيد انه الفشل الحقيقي هو كأنك تصير لك حاجة ومن بعدها تقول هذي سي بون نهاية العالم وتحبس تسلم غادي. هو الفشل كما قال أيوب راهو بداية كل شيء.
0: صحيح.
2: لازمك تثابر، لازمك تعمل، مش العباد الكل من أول مرة باش تنجح، ونتمنى نجاح العباد الكل.
0: نشكركم، نعطيكم الصحة بعدكم أنتم بعد كلامكم هذا. ما عاد عندي ما نختم كان بالرسائل هذه اللي وصلتوا هنا، اللي عديتوا هنا زادة، وإن شاء الله خلينا أثر عند كل إنسان وكل شاب وكل تلميذ سمعنا. إن شاء الله نتمنى لكم كل النجاح كما أنت نتمنى لك في في في في العازف في المسرح كيف كيف. إن شاء الله نشوفك في معارضك الفنية على شلي زادة، أنت زادة سيرين، وفي أعمالك وفي إبداعاتكم كل النجاح والتوفيق لكم. نشكركم برشا على الحضور. شكرا لكم. إذن هذه بالنسبة لموعدنا في حكاية غرام اللي تلقاوهم على الفيس فيسبوك راديو أرام أفهم. حكاية غرام، حكاية غرام. هكا نكون وصلنا معكم لنهاية المشوار مستمعينا. شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع. إذا حكاية غرام تلقاها على الفيس فيسبوك راديو أرام أفهم. نعود نجدد شكري الحقيقة المدام الفهمية على التنسيق، كيف كيف كل تحياتنا لكل الأساتذة الداعمين في دور الشباب، إذا على وقفتهم مع أبطالنا لليوم وصنعتوا منهم أبطال باش يجيوا ما شاء الله اليوم ويحكيوا على موهبهم وعلى غرامهم. إذا هذه بالنسبة لحسن لليوم الاثنين 13 جويلية 2026. موعدنا ان شاء الله يتجدد معكم غدوة نفس التوقيت. شكرا منير سلامة على الاخراج، منى البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. سيسر واحكم وفي الامان.
3: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة،
4: من ماضي ساعتين للستة
3: معايا اني منى البيجي على الدرمة فهم.
4: على الدرمة فهم.
3: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الدرمة فهم.
5: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
6: بقيت الشهر على ميرم افام.
7: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين، انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
8: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
9: أنا اخترت كونكورد.
8: وانتي وقتش؟
10: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
11: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دو ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
10: متجر ميلانو العلامة الاولى في تونس.
12: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تقيت الشهر على رام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينه.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على رنا فام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار لـ 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلي.

0: بجانب الملاحة المنستية.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
2: صيف السنة انهار الأصبح يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار سبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري انهار على صبيح
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
2: من عدل الموجة على رم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع انهار على صبيحه مع كمال
4: الموزيكا نون ستوب على رم اف ام

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على رنا فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: ارم اف ام
1: في ساكن
0: في سوسه
1: تونسنا

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقيه الشهر على rmfm. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شيء ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 900 25 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير. كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
2: Publicity. لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. الموسيقى نون ستوب على رمى فام.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا صيف السنة انهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري انهار على أصبح
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي
0: من عدى للموجة على ريم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ريم اف ام راديو ريم اف ام ريم اف ام ديما معاك ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا صيف السنة انهار الأصباح يولي من 7 لل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري انهار على صباحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رام فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع انهار على صباحه مع كمال عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: rmfm
3: في سكن
2: في سوسة
3: تونسنا.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام.
1: قتلون عيون السوق

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.
2: هلأ جاي تصالح، هلأ

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام على رم فام يا بو العيون.